0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء، فخليل يقول: أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، ورواه في الأوسط ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: ما حكم تارك الصلاة، وهل يجوز تكفين الذي يتركها ويصلى عليه إذا مات وهو عارف أنها فرض من فرائض الإسلام وعارف أنها ذنب عظيم؟
3: إن كان تارك الصلاة من المنتسبين للمذاهب الإلحادية كالشيوعية مثلا فلا يصلى عليه إذا مات وهو على هذا المبدأ، لأنه مات على الكفر. أما إن كان من ينتسبون للإسلام وإنما تهاونوا بالصلاة وتركوها فلا يصلي عليه الأخيار وذوو الفضل والمنزلة ويتعمدون ترك الصلاة عليه ردعا وزجرا للآخرين ألا يسلكوا مسلكه. ولا مانع أن يصلي عليه ذووه وأقاربه إن كان مات على غير الشرك أيضا. أما إن مات على الشرك بأن لا يصلي ومع ذلك يشرك فلا يصلى على مشركين، لأن المشرك لا ينفعه عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان لا يصلي تكاسلا وتساهلا بالصلاة فلا شك أنه لا حظ له في الإسلام، لأن متعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها قد ترك الإسلام، لأن رأس الأمر وأهم أركان الإسلام العملية البدنية الصلاة، فمن تركها فقد هدم إسلامه بنفسه، فهذا لا يصلى عليه، وإنما قد يمكن أن يصلي عليه ذووه. أما أن يصلي عليه الناس ويترحم عليه وتضع جنازته كجنازة الأتقياء الصالحين فليس هذا من مبدأ الإسلام. والله أعلم.
2: بارك الله فيكم.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،

0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: بما
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب الثاني والستون وثلاثمائة، باب التغليظ في تحريم السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامجكم دروس من العقيدة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك الله بالجميع.
5: حياكم الله شيخ صالح. في حلقات ماضية تحدثنا إلى الإخوة المستمعين عن شيء من جوانب العقيدة الإسلامية والمعتقد، ثم تحدثنا عن معنى السلف والمراد بالصالح إذا أضيف إلى لفظة السلف. في هذه الحلقة نحب أن نتحدث إلى الإخوة المستمعين عن صلة المعتقد بالأقوال والأعمال، لأني أخالها قضية حساسة ومهمة. هل للأقوال والأعمال ارتباط مع المعتقد؟ نأمل توضيح ذلك في ضوء هذه العقيدة السمحة فضيلة الشيخ.
4: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا شك ولا ريب أن العقيدة هي الأصل للأقوال والأعمال، وإذا عرفنا أنها الأصل فلا بد أن يكون هناك الارتباط القوي والاعتماد الوثيق، وأن القول والعمل ينطلق من هذا المعتقد. فإن كان المعتقد أمرا ثابت وصحيح دعا إلى القول الصحيح وإلى العمل الصحيح، وإن كان المعتقد بخلاف الظاهر دعا إلى انهيار القول والعمل. فالقول والعمل معتمد ومؤسس على العقيدة، فهي أصل صحة الأعمال وأصل لصحة الأقوال. لكن هناك أشياء قد تأتي في هذا الدرس أو في دروس أخرى بمعنى انهيار وانهدام القول والعمل نهائيا فلا أثر له، وقد يكون له أثر في الدنيا دون الآخرة، أعني إذا خالف المعتقد القول والعمل القول. إذن أشبه ما يكون القول والعمل بصلة المعتقد كصلة أعلى البنيان
6: بأصله وأساسه.
5: نعم.
6: البنيان المحسوس.
5: نعم.
6: والبنيان المحسوس كل إنسان يحاول أن يضعه من الوضع الصحيح والتأكد من ثباته حتى لا ينهار أعلى. فالأساس لا يصلح إلا بفرع، والفرع وهو البناء الظاهر لا يصلح إلا بأساس. فهكذا القول والعمل مع المعتقد من حيث العبادات ومن حيث الأعمال الشرعية. فتارة لا يصح الفرع إلا لصحة المعتقد، وتارة قد يصح الفرع لكن لا ثواب عليه، فالأعمال الدنيوية وكالأعمال العادات من أكل وشرب وبيع وشراء ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
5: هذا عفوا شيخ يصح فيها المعتقد ولا أجر فيها؟
6: هذا يصح فيها العمل،
5: العمل
6: ظاهرا
5: نعم،
6: ولا أجر فيها لفقد المعتقد.
5: إذا فقد المعتقد،
6: إذا فقد المعتقد
5: نعم،
6: لأنه لم يبنى على أساس. فإذا صح المعتقد بمعنى أنه يقصد
5: وجه الله
6: بعمله بيع وشراء وأكل وشرب، نعم، يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله،
5: نعم،
6: ويقصد بذلك النفع للمسلمين في الأعمال الدنيوية،
5: يؤجر،
6: فإنه يؤجر.
5: الله أكبر. حتى ما يضع أحدكم، نعم، في في امرأته،
6: وهذا نعم هو الدليل على ذلك. قال وفي وضع أحدنا صدقة، قال نعم.
5: الله أكبر.
6: ثم شبه وضرب المثل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، قال أرأيت لو وضع شهوته في حرام،
5: نعم،
6: أيؤجر عليها؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حالة فإنه يؤجر عليها. فكذلك الأكل والشرب، إن الرجل لا يأكل الأكلة فيحمد عليها إلا صارت له عونا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثله الشرب،
5: نعم،
6: الشرب وإن أكل وشرب عادة أصبح ينفعه في هذه الدنيا كالبهائم، لكن لما فقد الاعتقاد الصحيح وهو الاستعانة في الأكل والشرب على طاعة الله،
5: نعم،
6: فإن ذلك
5: يفقده الثواب،
6: يفقده الثواب.
5: نعم. هذا بالنسبة للأعمال المباحة.
6: نعم، هذا بالنسبة للأعمال المباحة. أما نعم الأعمال الطاعة التي مأمور بها بالتدين فإنها لا تصح إلا بصحة المعتقد، حتى ولو أتى بها على وجه الصحيح في الظاهر،
5: نعم،
6: كما سيأتي إن شاء الله.
5: نعم.
6: في الصلاة والصيام والحج والزكاة، لو أتى بها على وجه الصحيح و بدون قصد المتابعة والامتثال لله ولرسوله،
5: نعم،
6: فإنها تجزئه في الظاهر وتدفع عنه العقوبة في الدنيا، ولكن فيما بينه وبين الله يفقد الثواب لأنه فقد المعتقد الذي هو يحمل على ابتغاء وجه الله في هذه الأعمال.
5: نعم.
6: نعم.
5: إذن هذه القضية حقيقة شيخ صالح قضية مهمة جدا، أدعو الأخ المستمع الكريم إلى يعني التركيز عليها والاهتمام بها، ألا وهي صلة المعتقد بالأقوال والأعمال. قد يتعب الإنسان نفسه أحيانا، قد يقوم بأعمال من أعمال الخير، أعمال الطاعة أو حتى الأعمال المباحة، فإذا به لا يستفيد شيئا لأنه فقد الأساس كما تفضلتم يا شيخ لهذا البناء، ألا وهو الأساس الذي تقوم عليه البناء، ألا وهو المعتقد.
6: نعم، إذا صح المعتقد،
5: نعم،
6: وعمل العمل وكان عمل فيه متابعة للرسول،
5: نعم،
6: فهذا صحة شروط القبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من صحة المعتقد من أيضا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في أعمال الطاعات. ولهذا يقول العلماء رحمة الله عليهم في مسألة النية، إذا خالفت العمل وإذا وافقت، جعلوا لها خمس حالات.
5: نعم.
6: الحالة الأولى أن يكون العمل الصالح والطاعة خالصة لوجه الله، هذا لا غبار فيه،
5: نعم،
6: ما دام خالص وموافق لما جاء به الرسول،
5: نعم،
6: هذا العمل المطلوب،
5: نعم،
6: لأنه وافق المعتقد وفي الظاهر على عمل صالح. ثانيا أن يكون العكس، فيترجح في قصد العمل المظهر والدنيا والرياء، فهذا لا يصح له عند الله شيء من الثواب لأنه رياء خالص. وإن كان العمل في الدنيا أسقط عنه العقوبة المطلوبة عليه إذا ترك هذا العمل،
5: نعم،
6: أمام الناس، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر. وهذه كنية المنافقين.
5: نعم.
6: الذين لا يقومون الصلاة إلا رياء، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى.
5: نعم.
6: فهؤلاء عملوا العمل في الظاهر فأسقط عنهم العقوبة الدنيوية ممن يقيمها كالحاكم، ولكن الأساس مفقود وهو قصد وجه الله فلا ينفع. قد يكون العكس، بمعنى أنه يقصد الرياء ويقصد أيضا العمل الصالح، لكن الرياء والخوف من الناس تساوى.
5: نعم.
6: تساوى، صار على حد سواء، هذا أيضا مردود. نعم. لأن فساد الأساس موجود.
5: نعم.
6: فإذا وجد فساد الأساس عدم أثر الفرق وعدم أثر العمل. الحالة الثالثة أن يكون العمل الطاعة وخالص لوجه الله، هذا بلا شك هذا هو المطلوب، فوافق صحة العمل ظاهرا ووافق صحة الاعتقاد. والحالة الأخرى أن يوجد جميعا، لكن الأغلب هو قصد غير وجه الله من رياء أو غير ذلك، فهذا كما إذا صرف القصد لغير الله. فإذن الاعتقاد أصل في صحة العمل.
5: نعم.
6: وأصل في قبوله.
5: نعم.
6: فعلى المسلم أن يراعي ابتغاء وجه الله وأن يؤدي العمل ابتغاء وجه الله، سواء كان العمل حقا لله كالصلاة والصيام والحج، أو كان العمل العمل
5: من المباحات الدنيوية
6: نعم. أو للعمل للناس.
5: نعم.
6: كالأجير. نعم. وكالموظف. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل المسلم الثواب إذا أحسن القصد في عمله الدنيوي نفع الناس.
5: أيضا فضيلة الشيخ، من منن الله سبحانه وتعالى.
6: نعم.
5: وتأكيدا على هذه القضية، قضية المعتقد، أن الإنسان قد يمنع لعارض من عمل خير فإذا به يؤجر على هذا الخير ولو لم يعمله، وهذه من منن الله سبحانه وتعالى لصلاح المعتقد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم.
6: نعم.
5: حبسهم العذر، ومن نام عن حزبه أو نام عن ورده أيضا يكتب له إذا منعه عارض، هذا لصلاح المعتقد.
6: هذا كما تفضلت من لطف الله سبحانه وتعالى. وكالمريض.
5: نعم.
6: إذا فاتته صلاة الجماعة ولم يستطع أن يذهب إلى الجماعة كتب الله له ما كان يعمله كما لو صلى مع الجماعة، لأنه منعه المرض أن أدى ما طلب منه شرعا، فما أوضح ارتباط المعتقد بالعمل، وهكذا ارتباطه في القول. حتى القول إذا وفق للقول الصحيح وتحرى الصواب أجر عليه، وحتى لو أخطأ وهو متحر للصواب على دليل. ليس التحري المراد هنا تخرص.
5: نعم.
6: وإنما التحري على شيء من الدليل.
5: نعم.
6: ولكن أخطأ في فهم الدليل فهذا يؤجر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران.
5: نعم.
6: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
5: نعم.
6: ومعنى الاجتهاد أي بحث عن الصواب والتمس الصواب، هذا هو معنى الاجتهاد. لا يعنى بالاجتهاد الرغبة من دون جد ومن دون التماس للصحيح، هذا ما يسمى اجتهاد، يسمى تخرص.
5: نعم.
6: الاجتهاد أن يجتهد في التماسه ويجد دليلا يساعده.
5: نعم.
6: ولكن أخطأ في فهمه.
5: نعم.
6: فهذا الذي يؤجر عليه، فما أعظمها من شريعة. نعم.
5: الحمد لله، نحمد الله عز وجل. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب. أيها المستمعون الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بارك الله في الجميع، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى.
7: دروس في العقيدة
8: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: نعم. أيضا يقول في رسالته: عندما يسألني شخص عن شيء يتعلق بأمور الدين فأقول له الله أعلم، رغم أنني كنت أعرف الإجابة، ولكن خشيت من الخطأ فأكون قد كذبت على الله في تفسير آية قرآنية أو على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قول أو حديث، فإنني لا أجيبه على سؤاله وأقول الله أعلم، ما رأي الدين في ذلك، وهل أقول له ما أعرف أم لا؟
10: تقول: إن بعض الناس يسألك وربما يكون عندك علم عما سئلت عنه فتقول الله أعلم، وذلك خشية أن تقع في الخطأ. ما دمت تخشى أن تقع في الخطأ فقل الله أعلم، وإذا كان عندك علم محقق يقين فينبغي أن تخبره وترشده أو تدله على من يرشده ممن هو أعلم منك وأكثر منك علما. أما أنت فلا حرج عليك إذا قلت الله أعلم خشية أن تقع بالخطأ، لأنك لم تكن متيقنا جواب ما سئلت عنه. إذا كنت متيقن الجواب وعالم به فأخبره، وإذا لم تكن متيقنا فلا ينبغي أن تفتي بغير علم، وينبغي أن ترشده إلى من هو أعلم منك وأفقه منك في الكتاب والسنة حتى يعرض السائل سؤاله عليه فيرشده، والله أعلم.
11: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من طلبة العلم نحرص على طلب العلم كثيرا، لكن من المشاكل التي تواجهنا مسألة الحفظ، كيف نوفق بين حفظ المتون وحفظ النصوص الشرعية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية؟ نرجو بيان منهج معين نسير عليه.
13: الجواب: الطريقة التي يسلكها كثير من الذين يعتنون بالحفظ، سواء كان ذلك من جهة القرآن أو من جهة السنة أو من جهة نصوص العلماء من نحو أو صرف أو اشتقاق أو مثلا أو فقه أو غير ذلك، هم يعتمدون على حفظ النصوص بدون فهم المقصود منها. والطريقة السليمة هي أنه يحدد المقطع الذي يريد أن يحفظه، ويكون المقطع مشتملا على موضوع واحد ويتفهم هذا الموضوع، فإذا انتهى من تفهمه فإنه يعني يحفظه. أما حفظه قبل فهمه فهذا قد لا يساعد الإنسان، لا من جهة سهولة الحفظ ولا من جهة الاستقرار في الذهن ولا من جهة الاستذكار مستقبلا، لكن إذا فهمه أولا ثم حفظه ثانيا هذا يكون فيه تسهيل للحفظ من جهة، واستقرار في الفكر من جهة أخرى، وكذلك سهولة الاستذكار مستقبلا عند الحاجة. وبالله التوفيق.
14: نور على الدرب،
15: نور على الدرب،
14: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
16: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
14: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
15: نور على الدرب،
17: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
19: أهلا ومرحبا بكم.
18: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج. فضيلة الشيخ، عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ القرآن ويدخل البعض من المصلين ويلقون السلام، فهل أرد عليهم السلام أم أستمر في القراءة؟ أرجو الإفادة.
19: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول العلماء: إن السلام على قارئ القرآن أو على غيره ممن هو مشتغل بقراءة كتاب أو نحو ذلك لا تنبغي، لأن هذا يشغله. وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا عليه، لأن الأمر يأتيهم ضغطة، فربما يكررون الآيات عدة مرات إذا كثر المسلمون عليه. لهذا لا ينبغي أن تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى شغله، فبإمكانك أن تسلم، هذا ما لم يكن هذا المشغول من ذوي الإحساس والشعور المرهف الذي يظن أنك إذا أنك لم تسلم احتقارا له أو هجرا له، فحينئذ سلم درءا لهذه المفسدة. أما المصلي فقد ورد السلام عليه، إذا دخلت على شخص وهو يصلي وسلمت عليه فلا بأس، ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول عليك السلام، لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته تبطل، ولكنه يرد بالإشارة، يرفع يده مشيرا إلى أنه أحس بك ورد عليك السلام، ولكن لا يرفعها كما يرفعها كثير من الناس حتى تكون حذو أذنيه، إنما يرفعها رفعا يسيرا يعرف به المسلم أنه أحس به ورد عليه السلام. ثم إن بقي هذا المسلم حتى سلمت فرد عليه السلام لفظا وتحدث إليه إذا شئت، أما إذا انصرف فتكفي الإشارة الأولى.
20: فقرة الثانية شيخ محمد يقول: وكذلك عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟
19: إذا أذن المؤذن فالأفضل أن تقطع القراءة وتجيب المؤذن، لأن هذا ذكر خاص في وقت خاص، وقراءة القرآن يمكن أن تقرأه في أي وقت، فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه أفضل من الذكر العام. وإن كان الذكر العام قد يكون أفضل في نفسه، لكن الذكر الخاص في وقته الخاص عند سببه يفوت إذا لم تفعله. وعلى هذا فإذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فاقطع القرآن وأجب المؤذن، تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول مثل ما يقول أيضا على القول الراجح، ثم إذا فرغت فصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبات مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأما قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتكون عند الانتهاء من الشهادتين، يعني في أثناء الأذان. نعم.
20: بارك الله فيكم. المستمع أخوكم في الله عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، السؤال الأول: أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال، وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة، ماذا يجب عليه أن يفعل مأجوري؟
19: ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب جدة أن يحاذوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلا منها رابغ. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين فيحرمون من جدة. هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج. أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فله أن لا يحرم أصلا، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة في العمر، فإذا أسقطهم الإنسان لم يجب عليه مرة أخرى اللهم إلا أن إلا بنذر. ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما، فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات. فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فليس عليه شيء، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
20: بارك الله فيكم. نفس المستمع يقول فضيلة الشيخ أناس رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة 27 من رمضان، ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي، ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو مرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير. طبعا العمرة ليست تامة، ولكن هل عليهم شيء وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا وجزاكم الله خيرا؟
19: لا شك أن العمرة كما قال السائل لم تتم حيث أن سعيها لم يتم، والواجب عليهم أن يعودوا محرمين إلى مكة ويكملوا السعي، ولكنهم يبدأون به من الأول فيسعون 7 أشواط ويحلقون أو يقصرون. وما فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون، ولكنني آسف أن تمضي هذه المدة وهم قد عاملوا هذا العمل ويعلمون أن عمرتهم لم تتم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه، لأن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه أكثر مما يحرص على دنياه، وإذا كان لو فاته شيء من الدنيا لبادر في استدراك ما فاته، فما باله إذا فاته شيء من عمل الآخرة لم يهتم به إلا بعد مدة قد يمضي سنة أو سنة.

0: أو تتغير. أما بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاجه في أمور دينه. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمع ميم جيم يقول: هناك أشخاص يعملون أشياء محرمة في الإسلام، فماذا يترتب علي نحوهم؟ هل أقوم بنصحهم وأكتفي بذلك، أم ماذا علي مأجورين؟
0: الواجب عليك أن تقوم بنصحهم وإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل. وإذا كنت تخشى أن لا يثقوا بقولك فاستعن على ذلك بقول أهل بأقوال أهل العلم الذين يثق بهم هؤلاء، وأتي إليهم بشيء من كتبهم إن كان لهم كتب، أو أجوبتهم أو أشرطتهم حتى يقتنعوا بهذا. فإن لم تتمكن من ذلك، أو تمكنت وفعلت ولكن لم يستفيدوا شيئا، فحينئذ يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى من له السلطة عليهم، بحيث يلزمهم بما يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن من أهم حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك، وإذا كان قد ثبت أن جبريل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالواجب علينا أن نحرص على هداية جارنا، لأن هدايته غذاء للروح. وخير له في دينه ودنياه. ولا يقول أحد: أخشى إن نصحته أن يزعل علي أو يهجرني، فإن هذا من تخويف الشيطان. بل انصح ومره بالمعروف وانهى عن المنكر، لأن هذا هو الواجب عليه. والواجب عليه قبول الحق من أي مصدر كان، فإن لم يقبل برئت ذمة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار الإثم على من خاله.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ محمد يقول: إذا فاتتني صلاة الجهرية فهل أقضيها سرية أم جهرية مثل صلاة المغرب؟ ولم أذكر ذلك إلا في اليوم الثاني، فأرجو منكم إفادة.
0: إذا فاتت صلاة الجهرية فإنها تقضى جهرا ولو كان قضاؤها في النهار، لأن ذلك هو الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من المعلوم أن الجهر في صلاة الليل إنما يسن لمن يصلون جماعة، أما المنفرد فإن جهره ليس بسنة، ولا وإستاره ليس بسنة، بمعنى أنه إن شاء جهر وإن شاء أسر. فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في النهار وهي صلاة ليلية اجهر فيها، بل نقول إنه مخير، كما أنه مخير فيما لو صلاها ليلا. نعم.
1: المستمع ميم جيم من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، عرفنا حكم حلق اللحية، ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلق أيضا يا فضيلة الشيخ؟
0: حلق اللحية إنما عرفنا أنه حرام من قول النبي عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس وفر اللحاء وحب الشوارب، وفي لفظ: أرخوا اللحى، وفي لفظ: أوفوا اللحى. والقصد منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يوفيها ولم يوفرها. ولكنه لا شك أن القصد أخف من الحلق، لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية، والقصد إذهاب لبعضه، وإذهاب البعض ليس

0: يذهب الكل، لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا. وعلى هذا فالواجب على من يتقي الله، من يتقي الله عز وجل، أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها. وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله، فإنه يهون عليه الأمر، يهون عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها ولو طالت، لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك فإنه يهون عليه كل شيء.
1: بارك الله فيكم. المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، البعض من الناس يعملون أشياء تخالف الشرع ويقومون بالنفاق أو الهمز أو اللمز، وعندما أقول لهم بالنفاق أو الهمز أو اللمز، وعندما أقول لهم بأن هذا حرام وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك، يقولون: يوم الجحيم ربنا رحيم. فماذا تقولون أنتم لمثل هؤلاء؟
0: يقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات ويتكلون على مغفرة الله ورحمته: إنهم على خطر عظيم. فإن الله تعالى يقول في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذا الاتكال الذي يحصل من بعض الناس المفرطين المهملين لا شك أنه من إيهام الشيطان ووحي الشيطان. وما يدري هذا الرجل، ما يدريه أتكون هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريدا لمعاصي أكبر منها ثم للكفر بالله عز وجل. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإنها يعني عند الصحابة لمن الموبقات. وقال أهل العلم: الإصرار على الصغيرة كبيرة، والكبائر لا تغفر إلا بتوبة. مع أن الهمز واللمز إذا كان بالنسبة للمؤمنين فقد توعد الله عليه بالويل، فقال: ويل لكل همزة لمزة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. ففي جانب المعاصي يجب أن ينظر من زاوية العقاب حتى يبتدع عن معصية، وفي جانب الأوامر إذا قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة والرحمة. وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على وجه المطلوب، أي بين الخوف والرجاء. فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلبا جانب الرجاء فقد يغلب عليه الأمن من مكر الله، وإذا سار إلى الله مغلبا جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط من رحمة الله. وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين متساويين، فيخاف عند الهم بالمعصية ويرجو عند فعل الطاعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فإن أيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: الأولى أن يغلب جانب الرجاء، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وقال آخرون: ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يعصمه ذلك من فعل الذنوب. وقال بعض العلماء: تغلب في حال المرض جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن به. وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات وفعل الواجبات. وقال آخرون: يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء، وأن الله تعالى يقبلها منه كما يسر له فعلها، وعند الهم بمعصية يغلب جانب الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصية. وهذا الأخير هو أقرب الأقوال، أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة مغلبا لجانب الرجاء، وأن الذي يسرها له سيمن عليه بقبولها، وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية. والإنسان في الحقيقة له أحوال، أحيانا يجد نفسه منشرحا مقبلا على الله مغلبا جانب الرجاء، وأحيانا بالعكس يكون حاملا ساكنا فيغلب جانب الخوف. والإنسان كما يقول بعض الناس طبيب نفسه. المهم أن لا يصل إلى درجة يقنط من رحمة الله، ولا إلى درجة يأمن فيها مكر الله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد. هذه المستمعة نون ميم صاد تقول: فضيلة الشيخ، هل تسقط الولاية من الوالد إلى الإبن إذا كان الوالد لم يحرص باختيار الزوج الصالح لبنته، بحيث أنه عندما يأتي خاطب لا يهتم في ذلك ولا يسأل عنه، أو أنه يشوه صورة بنته عند الخاطب لكي يصده عن الزواج؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
2: أقول: إن الولي على المرأة من أب أو أخ أو عم مسؤول عن ولايته أمام الله عز وجل، يجب عليه أداء الأمانة. فإذا تقدم إلى موليته شخص ذو خلق ودين ورضيت المرأة بذلك، فإن عليه أن يزوجه ولا يحل له أن يتأخر، لأن ذلك خلاف الأمانة بل هو خيانة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالواجب على المرء الذي والله الله على امرأة إذا تقدم لها خاطب كفء في دينه وخلقه أن يزوجها إذا رضيت. وليعلم أن المرأة تحس بما يحس به هو من الشهوة، فما أدري لو أن أحدا منعه من أن يتزوج وهو شاب ذو شهوة، ما أدري هل يرى أنه ظالم له أم غير ظالم. أعتقد أنه سيقول إنه ظالم لي. فإذا كان يقول ذلك بالنسبة لمن منعه أن يتزوج، فكيف يعامل به هذه المسكينة التي لا تملك أن تزوج نفسها، ولا يمكن أن يقدم على تزويجها أحد من أقاربها والولي الأقرب موجود. لقد ضلت فتيات عوانس وبلغن سنا كثيرا لم يحصل لهن الزواج بسبب هؤلاء الأولياء الظلمة والعياذ بالله. ولقد حدثت عن امرأة تابة كان أبوها يمنعها، أي يمنع الخطاب من تزويجها، فتأثرت بذلك ومرضت المرأة، وبينما هي على فراش الموت قد احتضرت، قالت للنساء حولها: أبلغنا أبي السلام وقلنا له إن بيني وبينه موقفا بين يدي الله يوم القيامة، يعني وستطالبه يوم القيامة على ما فعل، حيث منعها الرجال، وربما كان مرضها وموتها بسبب القهر. لهذا نقول: من منع موليته أن يزوجها كفءا قد رضيته، هل الزوجة أن تطالب عند القاضي والقاضي يجب عليه إجابة طلبها ليزوجها هذا الكفء الذي رضيته، أن يوكل أقرب الناس إليها بعد وليها الذي امتنع، أو يعمل ما يرى أنه موافق للشرع؟ ولكن قد لا تتمكن المرأة من ذلك حياء أو خوفا من مخالفة العادات أو ما أشبه ذلك، وحينئذ لا يبقى إلا سطوة شديد العقاب رب العالمين عز وجل. فليخف هذا الولي من الله وليتق ربه. وإني أقول كما قال العلماء رحمهم الله: إن الولي إذا تكرر رده الخطاب فإنه يكون فاسقا تنتفي عنه العدالة، ولا يتولى أي عمل تشترط فيه العدالة، تنتقل الولاية منه إلى من كان بعده من الأولياء. نعم.
1: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
4: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب،
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول: ماذا يفعل؟
8: يقول السائل،
10: يسأل، يقول:
11: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
6: سؤال وجواب.
12: إن كثيرا من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول. أيضا بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهك لهؤلاء؟
13: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال. إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام وكثرة الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته. فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من حفظ الليل بالنوم أول الليل، أو بالقيام في التراويح وبالقيام في آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب. وينبغي لمن عنده قدرة أن يحرص على إفطار، على تفطير الصوام، إما في المساجد أو في أماكن أخرى، لأن من فطر صائما فله مثل أجره، فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإن له مثل أجورهم. فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجرا كثيرا.
6: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول: ماذا يفعل؟
8: يقول السائل،
10: يسأل، يقول:
11: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
6: سؤال وجواب.
5: إذاعة طريق السلف، السلف أثير على الأثر. كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: درمكة بيضاء مسك خالص. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الصياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط علي، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصار إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله بن عمر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، وذكر بقية الأحاديث. ما زال الكلام على هذا الشخص المدعو ابن صياد أو ابن صائد، واسمه الحقيقي صافو، يهودي من مواليد المدينة، نشأ بها وترعرع بها وخص بالذكر وعقد هذا الباب، ولنا أيام تقارب الثلاثة ونحن مع أحاديث ابن عمر أبي سعيد جابر وغيرهم المتعلقة بابن صياد. لما؟ السبب أن هذا الرجل فيه ملابسات وأمور مشتبهة أدت إلى أن يشك في أنه هو الدجال الذي يخرج آخر الزمان. من هذه الأمور على وجه الإجمال، وقد سبق لنا بعض الكلام على ذلك أيضا، أن هذا الرجل أبوه لم يولد له ولد 30 عاما، ولما ولد هذا الولد وإذا بهذا الولد ممسوح العين ناتئ الناب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدجال المسيح الذي يخرج في آخر الزمان أبوه لا يولد له ولد 30 عاما، وبعد 30 عاما يولد له ولد ممسوح العين وله ضرس ناتئ. هذه الصفة موجودة في هذه الشخصية التي تسمى ابن صياد. من الملابسات أنه دجال، لقي ابن عمر في أسواق المدينة فقال له عبد الله بن عمر قولا أغضبه، ولما سمع من ابن عمر القول الذي أغضبه انتفخ وملأ السكة. من هذه الملابسات أن عمر بن الخطاب، جابر بن عبد الله، جملة من الصحابة يحلفون بأن ابن صياد هذا هو المسيح الدجال. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن المسيح الدجال أن أباه لا يولد له ولد 30 عاما، بعد ذلك يولد له ولد على النعت المكروه. قال فسمعنا بأن امرأة يهودية بالمدينة ولدت ولدا، فذهبنا ودخلنا وإذا بالمرأة وإذا بالولد على النعت الذي ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مما أدى إلى الشك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى العالية إلى النخيل إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أطم بني مغالة أو أطم بني معاوية، ودخل النبي النخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من أمر هذه الشخصية، أهو المسيح الدجال الموعود في آخر الزمان أم لا؟ وإذا بهذا الغلام ناهز أي قارب الاحتلام، التف في قطيفة، فأمه رأت النبي ومن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فنادت ولدها أي صافو يا صافو، فقام وجرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت، وسأتكلم على ذلك عندما أسرد الحديث إن شاء الله. لكن لم يعين رسول الله ولم يقل إن ابن صياد هو المسيح الدجال، ما قال النبي هذا.
1: ابن صياد هذا كما تقدم لنا ليلة البارحة خرج للحج مع أبي سعيد الخدري، وجرى له ما جرى، وكان الناس يقولون إنه هو الدجال، هذا الكلام يؤثر عليه. فقال لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يا أبا سعيد، إن كان الناس لا يعلمون حديث رسول الله فأنتم معاشر الأنصار أعلم الناس بأحاديث رسول الله. النبي صلى الله عليه أنا أساني هذا الأمر حتى أكاد أن آخذ حبل أضعه في شجرة وأختنق لما يقول الناس لي إنني الدجال. أولا، النبي أخبر بأن الدجال لا يدخل المدينة، وأنا ولدت في المدينة، ولا يدخل مكة، وأنا ذاهب إلى مكة للعمرة أو للحج. والنبي أخبر أن المسيح الدجال الموعود الذي يخرج في آخر الزمان أجارنا الله وإياكم من شره لا يولد لا. وأنا قد ولد لي ولد، وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن له ولدا صالحا يسمى عامر ابن عبد الله ابن الصياد. إذن كيف يقول الناس في هذا الكلام؟ لكن وجد أمر يشكك. قال له أبو سعيد الخدري: لو عرض عليك أمر الدجال أترضاه؟ قال: لو عرض علي ما كرهته. هذا ابن صياد، هذا مما جعل الناس أيضا يقولون إنه الدجال. وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن ابن صياد هذا الذي نتكلم في شأنه فقد يوم الحرة، يوم أن وقعت غزوة الحرة، الغزوة الشنيعة الفظيعة التي جرت لأهل المدينة. بقرت بطون بنات الصحابة، وقتل جملة من أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فلم يعلم أين ابن صياد من ذلك. على كل حال، أنا سأقرأ هذه الأحاديث، وأنا أعتقد أن ابن صياد شخصية تغاير المسيح الدجال، وإن كان ابن صياد توجد فيه بعض الصفات المذكورة، لكن المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شرا. وكما تسمع قريبا الآن بأن المسيح الدجال يبعث في آخر الزمان فتنة، يمر على القبر فيأمر صاحب القبر أن ينهض ويقوم ويقول له: ألست بربك؟ يأمر السماء أن تمطر، يأمر الأرض أن تنبت، يجوب الأرض خلال 40 يوم، لا يوجد موضع على وجه الأرض إلا وقد أتى إليه إلا مكة والمدينة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحاب النبي قبل 15 قرن. أنذر النبي أمته المسيح الدجال، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث وأنه يقع وأنه يجوب الأرض 40 عام، 40 يوم، يوم 40 عام، يوم كسنة ويوم ككذا، صدقوا. ونحن اليوم نرى رأي العين ما عد الله تعالى لنا من وسائل تمكن المرء من أن يجوب العالم. يا أخي، أنت في وسعك أن تجوب العالم اليوم هذا في خلال شهر، وتستطيع أن تنظم رحلاتك وأنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك تسافر غدا إلى بلد كذا وتقيم بها يوم يومين، تنتقل من بلد كذا إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، رحلة 40 يوم 30 يوم تنظمها وأنت في مدينة النبي، ويحجز لك في الفنادق، ويوجد من يستقبلك، ويوجد من ينبهك إلى غير ذلك. والصحابة لما سمعوا النبي قال ما قال آمنوا برسول الله وصدقوا أخبار رسول الله. ونحن اليوم بعد 15 قرن من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نرى ما يقول النبي واضح، فالدجال يجوب الأرض وهو فتنة، وقد أنذر الأنبياء منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنذروا أمتهم الشخصية التي تخرج في آخر الزمان، وهي شخصية المسيح الدجال. فإذن الساعات والأيام التي قضيناها في ابن صياد لتعريف ابن صياد أهو المسيح الدجال أم لا، والله ما قضيناها سداء، وإنما قضيناها في خير، لنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقع. بالأمس كنا مع حديث أبي سعيد الخدري لما سأل رسول الله السائل رسول الله سأل ابن صياد عن تربة الجنة، تربة الجنة ما نوعها؟ يريد النبي أن يتأكد من ابن صياد ألديه علم بهذا الأمر أم لا، وأنتم تعلمون أن اليهود أهل كتاب، وشريعة الله جل وعلا دين الله واحد، وما يتعلق بالجنة والنار لا يختلف في ذكره لا موسى وعيسى ولا نبينا محمد ولا أحد من الرسل. فاليهود لديهم كتاب قرأوه فيه بعض الأمور التي تتعلق بالجنة والنار، واليهود عليهم لعائن الله حرفوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وإلا فإن بقايا منهم كانوا على كتاب الله جل وعلا أقرهم عليه حتى بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى نظر إلى الخلق قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فمقت الله الخلق جميعا العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن جميع المجتمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حرفوا وغيروا ولم يهتموا بطاعة الله وعبادته. لكن يوجد جماعة من اليهود والنصارى كانوا على الكتاب الحقيقي الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء لم يمقتهم الله، فبعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه لينقذ البشرية ويدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لطاعته ولعبادته. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن اليهود يعلمون نوعية تربة الجنة، وابن صياد هذا لهم مدرسة بالمدينة، بيت المدارس، وموضع بيت المدارس معلوم إلى يومنا هذا، من عني واهتم بتاريخ المدينة يعرف أين بيت المدارس الذي كانوا يتلقون منه العلم. فأجاب عبد الله بن صياد بجواب صحيح وقال للنبي عليه الصلاة والسلام تربة الجنة درمكة، درمكة بيضاء مسك خالص، جواب صحيح تلقاه من الأنبياء قبل، والوضع لا يختلف. فهذا يدل على أن هذا الرجل له بعض العلم، كما أنه ساحر، كما أنه دجال مبين. لما عرض النبي عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمد رسول الله أبى، وقال للنبي أتشهد أني رسول الله؟ وقال للنبي أنت رسول الأميين. هذا كلام اليهود. اليهود جميعا يعتقدون إلى يومنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي ورسول الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم العرب. هذا زعم. نعم، كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فبعث الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتلقوا من رسول الله رسالة الله تبارك وتعالى وآمنوا به، فزالت عنهم الأمية بحمد الله تعالى، وحملوا راية الإسلام، وعملوا بهذا القرآن، وحفظوا سنة سيد ولد عدنان، واستطاعوا أن ينقذوا العالم من وهدة الجهل، وقادوهم إلى دين الله الحق الذي ارتضاه الله تعالى للخلق. فإذا كونهم أميون ذم وعيب وعار في ذلك الوقت. ولكن بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو منهم، والنبي نبي الأميين، ليست الأمية عار على رسول الله، وإنما هي عار على الأمي بعدما بعث رسول الله. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو نبي للأميين إعجاز، أتى بما لم يأتي به الفلاسفة العلماء الذين يوصفون بما يوصفون به. هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي لم يخرج من جزيرة العرب ولم يذهب إلى أي بلد آخر ليتعلم، ما دخل مدرسة ولا كلية، ومع ذلك أتى بهذا الأمر الذي أعجز العرب والعجم والأولين والآخرين، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإذا كون أمي لا عيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى ذكرها الإمام مسلم، وهي أن جابر بن عبد الله الصحابي كان يحلف بأن عبد الله بن صياد هو المسيح الدجال، ويذكر أن عمر كان يحلف ويقول إن ابن صياد هو المسيح الدجال، وابن عمر كان يحلف بأن المسيح الدجال هو ابن صياد. هذا رأي واجتهاد اجتهده هؤلاء. ما الدليل؟ قال الدليل أن عمر قال إن ابن صياد هو المسيح الدجال ولم ينكر النبي عليه، يعني أن النبي سكت، ولذا احتجوا بهذا على أنه هو ابن صياد. والذي يظهر والله أعلم أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي لم يتبين أمر الرجل، ذهب النبي إليه عدة مرات كما ستسمع، ولما لم يتبين النبي ولم ينزل على النبي شيء في أمر هذا الرجل ما نفى ولم يثبت. ثم ذكر هذا الحديث الطويل الذي لا أقف إلا عند ما يوجب الوقوف، لأن الحديث قد تكرر ذكره في هذا الكتاب في هذا الباب. الحديث حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. الرهط من 3 إلى 9 عند العرب قبل ابن صياد، يعني جهة ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالة، في أطم بني مغالة. أطم بني مغالة أولا أطم الحصن، واليهود قد ملأوا المدينة بالحصون، ومنها حصن كعب بن الأشرف اليهود، وحصن كعب بن أشرف موجود إلى يومنا هذا، توجد بقايا منه وكان لحسان بن ثابت حصن، وكان أطم الضحيان موجودا إلى قبيل 10 سنوات. فجاء صاحب مزرعة وأتى بدلكتره وأزال هذا الأطم، الأطم الحصن الكبير. ويوم أن قدم النبي إلى طيبة وبلغ الأنصار مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون إلى قباء يتحينون مقدم النبي. الطريق إلى مكة من جهة قباء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق الشام ناحية باب الشام وسلع وسلطانة. وأما من أراد أن يدخل المدينة فكان يدخل من ناحية قباء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر حتى يأتي إلى ذي الحليفة عن طريق قباء. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، كأن خط الهجرة يعيد لنا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، طريق المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأنصار يظهرون، فإذا احترت الشمس عاد. وفي يوم من الأيام وإذا برجل من اليهود صعد على أطم عالي ووجد رجلين يلوح بهما السراب، فنادى من دون أن يشعر وهو فوق الأطم: يا بني قيلة، يا بني قيلة. الأنصار يقال لهم بنو قيلة. يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. الله أنطقه، فخرج الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وتلقوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما قدم المدينة. نقطة أريد أن أنبه عليها للحقيقة، هذه النقطة: يوم مقدم النبي ما علم الأنصار لأنه قدم حتى بلغ إلى قباء. ونحن نقرأ في بعض الكتب أن الأنصار تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم يوم الهجرة، وكانوا ينشدون ويقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا، جيت بالقول المطاع، إلى آخره. فهل كان هذا في يوم مقدم النبي إلى قباء؟ الجواب: الحقيقة تبين أنه ما كان في يوم مقدم النبي، وإنما كان في بعض سفرات رسول الله عندما ذهب إلى الشام أو في غيرها. وثنية الوداع بالمدينة، ثنايا بالمدينة تسمى ثنية الوداع، من ناحية الشمال ثنية الوداع من الشمال، ثنية الوداع من ناحية القبلة قباء. فلا يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا، فخرجت الأنصار يستقبلن النبي، نسوة الأنصار يستقبلن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخره. ما في مانع في هذا، لكن للحقيقة في يوم مقدمي هل وقع هذا؟ الجواب: لا، إذا أردنا الحقيقة. وأما أن يقع هذا في عودة للنبي عليه الصلاة والسلام من أي سفرة، يقع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عمر: انطلق النبي إلى أطم حصن بني مغالة أو بني معاوية، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني ما بلغ. والبلوغ عندنا أهل الإسلام له علامات: من بلغ 15 من العمر فهو بالغ الحلم، ومن نبت الشعر على عانته فقد بلغ الحلم ذكرا كان أو أنثى. الذكر إذا طلع الشعر على عانته تحت سرته فهو بالغ، المرأة إذا طلع الشعر على عانتها فقد بلغت، المرأة إذا حاضت ولو كان عمرها 9 سنين 8 سنين قد بلغ، أما 18 عام فلا دليل على أن البلوغ ب18 عام، وإنما الدليل الصحيح يدل على أن من بلغ 15 من العمر بلغ الحلم، يعني إن شرب الخمر يجلد، إذا زنى يقام الحد عليه، إذا سرق تقطع يده، إذا قتل يقتل. الأمور الشرعية توجهت إليه، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يحج إن استطاع لذلك سبيلا. بمجرد أن بلغ 15 من العمر أو ظهرت بقية العلامات. الدليل قيام الخندق، لما حكم سعد بن معاذ على اليهود بأن يقتلوا جميعهم بكلمة واحدة بعدما توثق، أيمضي حكمي على من هاهنا ولم ينظر إلى النبي؟ فقال النبي نعم، قال أرى أن يقتل رجالهم ويستحيى نساءهم. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه: فكان من أنبت قتلا، ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت، يومها لم يطلع الشعر على عانتي، ولذا لم أقتل، أما من طلع الشعر على عانتي، وأما من بلغ 15 من العمر فكلهم قتلوا وقبروا في سوق المدينة، كما تقدم لنا الكلام على ذلك مرارا والحمد لله. لم يشعر هذا الشاب حتى ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، وقال النبي لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد، نظر إلى النبي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك نبي الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله: أتشهد أني رسول الله؟ فرفصه، يعني ركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. هذا مما شكك في أمر هذا الرجل. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ ما الذي يتراءى لك؟ ما الذي في مخيلتك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، أنا أرى أمور مختلطة، شيء صادق وشيء كاذب. فقال النبي له: خلط عليك، أنت مخلط عليك. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، من باب الاختبار أيضا، أنا خبأت لك في نفسي، قل أتدري ما هو؟ قال: الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه آية يوم يأتي الناس بدخان مبين، بدخان مبين، فأتى بجزء من الكلمة الدخان، مسحرة، مهر في السحر، عرافون، كهان، ولا تزال الكهانة إلى اليوم، والعرافة والسحر عند اليهود إلى اليوم. أما سحر لبيد بن الأعصم لعنة الله عليه رسول الله؟ بلى، لبيد بن الأعصم يهودي حانق حاقد، أخذ مشط ومشاطة شعر وحناء وإبر ورماها في بئر تسمى بئر وان، يعني سحر رسول الله. السحر لم يؤثر في النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية التبليغ، وإنما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية إتيان النساء، يريد أن يأتي فلا يأتي، يعني الجماع، الفترة التي لزم فيه السحر. لكن التبليغ كلام الله، شرع الله، طاعة الله لم تختلف في رسول الله شيء، إلى أن جاء إليه الملكان جبريل إسرافيل: ما شأن الرجل؟ قال: مطلوب. قال: ما طبه؟ قال: طبه سحره لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، في جف نخلة، في بيروان. فذهب إلى بيروان، وبيروان كانت موجودة بالمدينة إلى قبيل الزيادة الأخيرة هذه، والحارة تعرف إلى أيام قلائل يحرفها الناس يقولون ضروان، ضروان هذا خطأ، هذا لفظ عامي، وإلا هي دار وان، وان اليهودي، بيروان، بيروان البير التي وضع فيها السحر لعنة الله عليه. فأخرج السحر، وأمر الله نبيه أن يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكأنما يعني حل من عقال صلوات الله وسلامه عليه. إذن الساحر الكاهن العراف المنجم لا يعلمون الغيب، وإنما يعبدون الجن ويصادقون الجن، فإذا ما صادقوا الجن وعبدوا الجن سخر الجن أنفسهم لهم، والجن يعبده الإنس، يناديه من دون الله، يأمره بأن يكتب القرآن بدم الحيض، بالدم المسفوح، ينادي الجن 100,000 مرة، هذا موجود مدون في كتب السحر، ينادي الجن: يا كيكاج يا كيكاج يا كيكاج، يا شمهروس يا شمهروس، يا كسكن كيائل يا كسكن كيائل، حتى يأتي له الجن ويسخر نفسه له، لأنه استطاع أن يبعده عن الله وصار وليا للشيطان. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا الجن قرين، أنا لي قرين، أنت لك قرين، وكل منا له قرين، فإذا ما دخل الشخص على هذا الساحر الكاهن العراف قرينه يتصل بقرينه ويأخذ المعلومات منه: هذا صاحبك اسمه ايه؟ اسمه محمد، خالد، بكر، عثمان، أمه اسمها كذا، جاء لغرض كذا وما كذا. فبمجرد أن نسمع هذا الساحر، هذا العراف، هذا الكاهن، أقول دخلت عليه، وعندما دخلت عليه ناداني باسمي، هذا أمر غريب، ليس بغريب، هذا ساحر عراف كاهن اتصل بالجن، الجن الذي معه

0: 62 و300 باب التغليظ في تحريم السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
3: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
1: دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
4: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامجكم دروس من العقيدة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
6: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
5: حياكم الله شيخ صالح. في حلقات ماضية تحدثنا إلى الإخوة المستمعين عن شيء من جوانب العقيدة الإسلامية والمعتقد، ثم تحدثنا عن معنى السلف والمراد بالصالح إذا أضيف إلى لفظة السلف. في هذه الحلقة نحب أن نتحدث إلى الإخوة المستمعين عن صلة المعتقد بالأقوال والأعمال، لأني أخالها قضية حساسة ومهمة. هل للأقوال والأعمال ارتباط مع المعتقد؟ نأمل توضيح ذلك في ضوء هذه العقيدة السمحة فضيلة الشيخ.
6: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا شك ولا ريب أن العقيدة هي الأصل للأقوال والأعمال، وإذا عرفنا أنها الأصل فلا بد أن يكون هناك الارتباط القوي والاعتماد الوثيق، وأن القول والعمل ينطلق من هذا المعتقد. فإن كان المعتقد أمرا ثابت وصحيح دعا إلى القول الصحيح وإلى العمل الصحيح، وإن كان المعتقد بخلاف الظاهر دعا إلى انهيار القول والعمل. فالقول والعمل معتمد ومؤسس على العقيدة، فهي أصل صحة الأعمال وأصل لصحة الأقوال. لكن هناك أشياء قد تأتي في هذا الدرس أو في دروس أخرى بمعنى انهيار وانهدام القول والعمل نهائيا فلا أثر له، وقد يكون له أثر في الدنيا دون الآخرة، أعني إذا خالف المعتقد القول والعمل القول. إذن أشبه ما يكون القول والعمل بصلة المعتقد كصلة أعلى البنيان بأصله وأساسه. البنيان المحسوس، والبنيان المحسوس كل إنسان يحاول أن يضعه الوضع الصحيح والتأكد من ثباته حتى لا ينهار أعلاه. فالأساس لا يصلح إلا بفرع، والفرع وهو البناء الظاهر لا يصلح إلا بأساس. فهكذا القول والعمل مع المعتقد من حيث العبادات ومن حيث الأعمال الشرعية. فتارة لا يصح الفرع إلا لصحة المعتقد، وتارة قد يصح الفرع لكن لا ثواب عليه، فالأعمال الدنيوية وكالأعمال العادات من أكل وشرب وبيع وشراء ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
5: هذا عفوا شيخ، يصح فيها المعتقد ولا أجر فيها؟
6: هذا يصح فيها العمل.
5: العمل
6: ظاهرا.
5: نعم.
6: ولا أجر فيها لفقد المعتقد.
5: إذا فقد المعتقد.
6: إذا فقد المعتقد.
5: نعم.
6: لأنه لم يبنى على أساس. فإذا صح المعتقد بمعنى أنه يقصد
5: وجه الله
6: بعمله بيع وشراء وأكل وشرب. نعم. يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله.
5: نعم.
6: ويقصد بذلك النفع للمسلمين في الأعمال الدنيوية.
5: يؤجر.
6: فإنه يؤجر.
5: الله أكبر. حتى ما يضع أحدكم. نعم. في امرأته.
6: وهذا. نعم. هو الدليل على ذلك. قال وفي بعض في وضع أحدنا صدقة. قال نعم.
5: الله أكبر.
6: ثم شبه وضرب المثل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم قال أرأيت لو وضع شهوته في حرام.
5: نعم.
6: أيؤجر عليها؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر عليها.
5: نعم.
6: فكذلك الأكل والشرب. إن الرجل لا يأكل الأكلة فيحمد عليها إلا صارت له عونا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثله الشرب. وإن أكل وشرب عادة أصبح ينفعه في هذه الدنيا كالبهائم. لكن لما فقد الاعتقاد الصحيح وهو الاستعانة في الأكل والشرب على طاعة الله.
5: نعم.
6: فإن ذلك
5: يفقده الثواب.
6: يفقده الثواب.
5: نعم. هذا بالنسبة للأعمال المباحة.
6: نعم. هذا بالنسبة للأعمال المباحة. أما. نعم. الأعمال الطاعة التي مأمور بها بالتدين فإنها لا تصح إلا بصحة المعتقد حتى ولو أتى بها على وجه الصحيح في الظاهر.
5: نعم.
6: كما سيأتي إن شاء الله.
5: نعم.
6: الصلاة والصيام والحج والزكاة لو أتى بها على وجه الصحيح وبدون قصد المتابعة والامتثال لله ولرسوله.
5: نعم.
6: فإنها تجزئه في الظاهر وتدفع عنه العقوبة في الدنيا ولكن فيما بينه وبين الله يفقد الثواب لأنه فقد المعتقد الذي هو يحمل على ابتغاء وجه الله في هذه الأعمال.
5: نعم.
6: نعم.
5: إذن هذه القضية حقيقة شيخ صالح قضية مهمة جدا أدعو الأخ المستمع الكريم إلى يعني التركيز عليها والاهتمام بها ألا وهي صلة المعتقد بالأقوال والأعمال. قد يتعب الإنسان نفسه أحيانا قد يقوم بأعمال من أعمال الخير أعمال الطاعة أو حتى الأعمال المباحة فإذا به لا يستفيد شيئا لأنه فقد الأساس كما تفضلتم يا شيخ لهذا البناء ألا وهو الأساس الذي تقوم عليه البناء ألا وهو المعتقد.
6: نعم. إذا صح المعتقد.
5: نعم.
6: وعمل العمل وكان عمل فيه متابعة للرسول.
5: نعم.
6: فهذا صحت شروط القبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من صحة المعتقد من أيضا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في أعمال الطاعات. ولهذا يقول العلماء رحمة الله عليهم في مسألة النية إذا خالفت العمل وإذا وافقت جعلوا لها خمس حالات. الحالة الأولى أن يكون العمل الصالح والطاعة خالصة لوجه الله هذا لا غبار فيه.
5: نعم.
6: ما دام خالص وموافق لما جاء به الرسول.
5: نعم.
6: هذا العمل المطلوب.
5: نعم.
6: لأنه وافق المعتقد وفي الظاهر على عمل صالح. ثانيا أن يكون العكس فيترجح في قصد العمل المظهر والدنيا والرياء فهذا لا يصح له عند الله شيء من الثواب لأنه رياء خالص. وإن كان العمل في الدنيا أسقط عنه العقوبة المطلوبة عليه إذا ترك هذا العمل.
5: نعم.
6: أمام الناس لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر وهذه كنية المنافقين.
5: نعم.
6: الذين لا يقومون الصلاة إلا رياء إن المنافقين يخادعون ويخادعون وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى.
5: نعم.
6: فهؤلاء عملوا العمل في الظاهر ف أسقط عنهم العقوبة الدنيوية ممن يقيمها كالحاكم ولكن الأساس مفقود وهو قصد وجه الله فلا ينفع. قد يكون العكس بمعنى أنه يقصد الرياء ويقصد أيضا العمل الصالح لكن الرياء والخوف من الناس تساوى.
5: نعم.
6: تساوى صار على حد سواء فهذا أيضا مردود لأن فساد الأساس موجود.
5: نعم.
6: فإذا وجد فساد الأساس عدم أثر الفرق وعدم أثر العمل. الحالة الثالثة أن يكون العمل الطاعة وخالص لوجه الله، هذا بلا شك هذا هو المطلوب. فوافق صحة العمل ظاهرا ووافق صحة الاعتقاد. والحالة الأخرى أن يوجد جميعا، لكن الأغلب هو قصد غير وجه الله من رياء أو غير ذلك، فهذا كما إذا صرف القصد لغير الله. فإذا الاعتقاد أصل في صحة العمل،
5: نعم،
6: وأصل في قبوله،
5: نعم.
6: فعلى المسلم أن يراعي ابتغاء وجه الله وأن يؤدي العمل ابتغاء وجه الله، سواء كان العمل حقا لله كالصلاة والصيام والحج، أو كان العمل العمل
5: من المباحات الدنيوية،
6: من المباحات الدنيوية،
5: نعم،
6: أو للعمل للناس،
5: نعم،
6: كالأجير، نعم، وكالموظف. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل المسلم الثواب إذا أحسن القصد في عمله الدنيوي نفع الناس.
5: أيضا فضيلة الشيخ، من منن الله سبحانه وتعالى،
6: نعم،
5: وتأكيدا على هذه القضية، قضية المعتقد، أن الإنسان قد يمنع لعارض من عمل خير فإذا به يؤجر على هذا الخير ولو لم يعمله، وهذه من منن الله سبحانه وتعالى لصلاح المعتقد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم،
6: نعم،
5: حبسهم العذر. ومن نام عن حزبه أو نام عن ورده أيضا يكتب له إذا منعه عارض، هذا لصلاح المعتقد،
6: هذا كما تفضلت من لطف الله سبحانه وتعالى. وكالمريض،
5: نعم،
6: إذا فاتته صلاة الجماعة ولم يستطع أن يذهب إلى الجماعة كتب الله له ما كان يعمله كما لو صلى مع الجماعة، لأنه منعه المرض عن أداء ما طلب منه شرعا، فما أوضح ارتباط المعتقد بالعمل، وهكذا ارتباطه في القول. حتى القول إذا وفق للقول الصحيح وتحرى الصواب أجر عليه، وحتى لو أخطأ وهو متحري للصواب على دليل. ليس التحري المراد هنا تخرص،
5: نعم،
6: وإنما التحري على شيء من الدليل،
5: نعم،
6: ولكن أخطأ في فهم الدليل فهذا يؤجر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،
5: نعم،
6: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر،
5: نعم.
6: ومعنى الاجتهاد أي بحث عن الصواب والتمس الصواب، هذا هو معنى الاجتهاد. لا يعنى بالاجتهاد الرغبة من دون جد ومن دون التماس للصحيح، هذا ما يسمى اجتهاد، يسمى تخرص،
5: نعم.
6: الاجتهاد أن يجتهد في التماسه ويجد دليلا يساعده،
5: نعم،
6: ولكن أخطأ في فهمه،
5: نعم،
6: فهذا الذي يؤجر عليه، فما أعظمها من شريعة، نعم.
5: الحمد لله، نحمد الله عز وجل. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب. أيها المستمعون الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بارك الله في الجميع، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى.
4: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: نعم. أيضا يقول في رسالته: عندما يسألني شخص عن شيء يتعلق بأمور الدين فأقول له الله أعلم، رغم أنني كنت أعرف الإجابة، ولكن خشيت من الخطأ فأكون قد كذبت على الله في تفسير آية قرآنية أو على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قول أو حديث، فإنني لا أجيبه على سؤاله وأقول الله أعلم، ما رأي الدين في ذلك، وهل أقول له ما أعرف أم لا؟
8: تقول: إن بعض الناس يسألك وربما يكون عندك علم عما سئلت عنه فتقول الله أعلم، وذلك خشية أن تقع في الخطأ. ما دمت تخشى أن تقع في الخطأ فقل الله أعلم، وإذا كان عندك علم محقق يقين فينبغي أن تخبره وترشده أو تدله على من يرشده ممن هو أعلم منك وأكثر منك علما، أما أنت فلا حرج عليك إذا قلت الله أعلم خشية أن تقع بالخطأ، لأنك لم تكن متيقنا جواب ما سئلت عنه. إذا كنت متيقن الجواب وعالم به فأخبره، وإذا لم تكن متيقنا فلا ينبغي أن تفتي بغير علم، وينبغي أن ترشده إلى من هو أعلم منك وأفقه منك في الكتاب والسنة، حتى يعرض السائل سؤاله عليه فيرشده، والله أعلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من طلبة العلم نحرص على طلب العلم كثيرا، لكن من المشاكل التي تواجهنا مسألة الحفظ، كيف نوفق بين حفظ المتون وحفظ النصوص الشرعية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية؟ نرجو بيان منهج معين نسير عليه.
10: الجواب: الطريقة التي يسلكها كثير من الذين يعتنون بالحفظ، سواء كان ذلك من جهة القرآن أو من جهة السنة أو من جهة نصوص العلماء من نحو أو صرف أو اشتقاق أو مثلا أو فقه أو غير ذلك، هم يعتمدون على حفظ النصوص بدون فهم المقصود منها. والطريقة السليمة هي أنه يحدد المقطع الذي يريد أن يحفظه، ويكون المقطع مشتملا على موضوع واحد ويتفهم هذا الموضوع، فإذا انتهى من تفهمه فإنه يعني يحفظه. أما حفظه قبل فهمه فهذا قد لا يساعد الإنسان، لا من جهة سهولة الحفظ، ولا من جهة الاستقرار في الذهن، ولا من جهة الاستذكار مستقبلا. لكن إذا فهمه أولا ثم حفظه ثانيا هذا يكون فيه تسهيل للحفظ من جهة، واستقرار في الفكر من جهة أخرى، وكذلك سهولة الاستذكار مستقبلا عند الحاجة. وبالله التوفيق.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: نور على الدرب،
12: نور على الدرب،
11: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
12: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
11: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
12: نور على الدرب،
1: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
14: أهلا ومرحبا بكم.
13: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج والفضيلة الشيخ: عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ القرآن ويدخل البعض من المصلين ويلقون السلام، فهل أرد عليهم السلام أم أستمر في القراءة؟ أرجو الإفادة.
14: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن أو على غيره ممن هو مشتغل بقراءة كتاب أو نحو ذلك لا تنبغي، لأن هذا يشغله. وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن، ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا عليه، لأن الأمر يأتيهم ضغطة، فربما يكررون الآيات عدة مرات إذا كثر المسلمون عليه. لهذا لا ينبغي أن تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى شغله، فبإمكانك أن تسلم، هذا ما لم يكن هذا المشغول من ذوي الإحساس والشعور المرهف الذي يظن أنك إذا أنك لم تسلم احتقارا له أو هجرا له فحينئذ سلم درءا لهذه المفسدة. أما المصلي فقد ورد السلام عليه إذا دخلت على شخص وهو يصلي وسلمت عليه فلا بأس، ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول عليك السلام، لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته تبطل، ولكنه يرد بالإشارة يرفع يده مشيرا إلى أنه أحس بك ورد عليك السلام، ولكن لا يرفعها كما يرفعها كثير من الناس حتى تكون حذو أذنيه، إنما يرفعها رفعا يسيرا يعرف به المسلم أنه أحس به ورد عليه السلام. ثم إن بقي هذا المسلم حتى سلمت فرد عليه السلام لفظا وتحدث إليه إذا شئت، أما إذا انصرف فيكفي فتكفي الإشارة الأولى.
13: فقرة الثانية الشيخ محمد يقول: وكذلك عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟
14: إذا أذن المؤذن فالأفضل أن تقطع القراءة وتجيب المؤذن، لأن هذا ذكر خاص في وقت خاص، وقراءة القرآن يمكن أن تقرأه في أي وقت، فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه أفضل من الذكر العام.
15: نعم.
14: وإن كان الذكر العام قد يكون أفضل في نفسه، لكن الذكر الخاص في وقته الخاص عند سببه يفوت إذا لم تفعله. وعلى هذا فإذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فاقطع القرآن وأجب المؤذن، تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول مثل ما يقول أيضا على القول الراجح، ثم إذا فرغت فصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأما قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتكون عند الانتهاء من الشهادتين، يعني في أثناء الأذان. نعم.
13: بارك الله فيكم. المستمع أخوكم في الله عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، السؤال الأول: أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال؟ وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة؟ ماذا يجب عليه أن يفعل مأجوري؟
14: ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب جدة أن يحاذوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلا منها رابغ. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين فيحرمون من جدة، هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج. أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فله أن لا يحرم أصلا، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة في العمر، فإذا أسقطهما الإنسان لم يجب عليه مرة أخرى اللهم إلا أن إلا بنذر. ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات. فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فليس عليه شيء، بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
15: بارك الله فيكم. نفس المستمع يقول فضيلة الشيخ أناس رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة 27 من رمضان، ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي، ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو مرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير. طبعا العمرة ليست تامة، ولكن هل عليهم شيء وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا وجزاكم الله خيرا؟
14: لا شك أن العمرة كما قال السائل لم تتم حيث إن سعيها لم يتم، والواجب عليهم أن يعودوا محرمين إلى مكة ويكملوا السعي، ولكنهم يبدأون به من الأول فيسعون سبعة أشواط ويحلقون أو يقصرون. وما فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون، ولكنني آسف أن تمضي هذه المدة وهم قد عاملوا هذا العمل ويعلمون أن عمرتهم لم تتم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه، لأن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه أكثر مما يحرص على دنياه، وإذا كان لو فاته شيء من الدنيا لبادر في استدراك ما فاته، فما باله إذا فاته شيء من عمل الآخرة لم يهتم به إلا بعد مدة قد يمضي سنة أو سنتان أو أكثر وهو لم يسأل، وهذا من البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، بل من المؤسف حقا أن بعض الناس يقول لا تسأل فتخبر عن شيء يكون فيه مشقة عليه، ثم يتأولون الآية الكريمة على غير وجهها وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإن النهي عن ذلك إنما كان وقت نزول الوحي الذي يمكن أن تتجدد الأحكام فيه أو تتغير، أما بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاجه في أمور دينه. نعم.
15: بارك الله فيكم. المستمع ميم جيم يقول هناك أشخاص يعملون أشياء محرمة في الإسلام، فماذا يترتب علي نحوهم؟ هل أقوم بنصحهم وأكتفي بذلك أم ماذا علي مأجورين؟
14: الواجب عليك أن تقوم بنصحهم وإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل، وإذا كنت تخشى أن لا يثقوا بقولك فاستعن على ذلك بقول أهل بأقوال أهل العلم الذين يثق بهم هؤلاء، وأتي إليهم بشيء من كتبهم إن كان لهم كتب أو أجوبتهم أو أشرطتهم حتى يقتنعوا بهذا، فإن لم تتمكن من ذلك أو تمكنت وفعلت ولكن لم يستفيدوا شيئا، فحينئذ يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى من له السلطة عليهم بحيث يلزمهم بما يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن من أهم حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك، وإذا كان قد ثبت أن جبريل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالواجب علينا أن نحرص على هداية جارنا لأن هدايته غذاء للروح. وخير له في دينه ودنياه. ولا يقول أحد أخشى إن نصحته أن يزعل علي أو يهجرني، فإن هذا من تخويف الشيطان. بل انصح ومر بالمعروف وانهى عن المنكر لأن هذا هو الواجب عليك، والواجب عليه قبول الحق من أي مصدر كان، فإن لم يقبل برئت ذمة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار الإثم على من خاله.
15: بارك الله فيكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ محمد يقول إذا فاتتني صلاة الجهرية فهل أقضيها سرية أم جهرية مثل صلاة المغرب، ولم أذكر ذلك إلا في اليوم الثاني، فأرجو منكم إفادة.
14: إذا فاتت صلاة الجهرية فإنها تقضى جهرا ولو كان قضاءها في النهار، لأن ذلك هو الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من المعلوم أن الجهر في صلاة الليل إنما يسن لمن يصلون جماعة، أما المنفرد فإن جهره ليس بسنة ولا وإسراره ليس بسنة، بمعنى أنه إن شاء جهر وإن شاء أسر، فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في النهار وهي صلاة ليلية اجهر فيها، بل نقول إنه مخير كما أنه مخير فيما لو صلاها ليلا. نعم.
15: المستمع ميم جيم من الرياض يقول فضيلة الشيخ عرفنا حكم حلق اللحية، ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلق أيضا يا فضيلة الشيخ؟
14: حلق اللحية إنما عرفنا أنه حرام من قول النبي عليه الصلاة والسلام خالف المجوس وفر اللحاء وحب الشوارب، وفي لفظ أرخ اللحى، وفي لفظ أوف اللحى، والقصد منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يرخها ولم يوفيها ولم يوفرها. ولكنه لا شك أن القصد أخف من الحلق، لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية والقصد إذهاب لبعضه، وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل، لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا. وعلى هذا فالواجب على من يتقي الله من يتقي الله عز وجل أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها، وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله، فإنه يهون عليه الأمر، يهون عليه إفاد اللحية وإبقاؤها ولو طالت، لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك فإنه يهون عليه كل شيء.
15: بارك الله فيكم. المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول فضيلة الشيخ البعض من الناس يعملون أشياء تخالف الشرع ويقومون بالنفاق أو الهمز أو اللمز وعندما أقول لهم بالنفاق أو الهمز أو اللمز، وعندما أقول لهم بأن هذا حرام وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك، يقولون يوم الجحيم ربنا رحيم، فماذا تقولون أنتم لمثل هؤلاء؟
14: نقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات ويتكلون على مغفرة الله ورحمته إنهم على خطر عظيم، فإن الله تعالى يقول في كتابه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ويقول جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذا الاتكال الذي يحصل من بعض الناس المفرطين المهملين لا شك أنه من إيهام الشيطان ووحي الشيطان، وما يدري هذا الرجل، ما يدريه أتكون هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريدا لمعاصي أكبر منها ثم للكفر بالله عز وجل. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإنها يعني عند الصحابة لمن الموبقات. وقال أهل العلم الإصرار على الصغيرة كبيرة، والكبائر لا تغفر إلا بتوبة، مع أن الهمز واللمز إذا كان بالنسبة للمؤمنين فقد توعد الله عليه بالويل، فقال ويل لكل همزة لمزة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. ففي جانب المعاصي يجب أن ينظر من زاوية العقاب حتى يبتعد عن المعصية، وفي جانب الأوامر إذا قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة والرحمة. وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على وجه المطلوب، أي بين الخوف والرجاء، فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلبا جانب الرجاء فقد يغلب عليه الأمن من مكر الله، وإذا سار إلى الله مغلبا جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط من رحمة الله، وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين متساويين، فيخاف عند الهم بالمعصية ويرجو عند فعل الطاعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فإن أيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم الأولى أن يغلب جانب الرجاء، لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. وقال آخرون ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يعصمه ذلك من فعل الذنوب. وقال بعض العلماء تغلب في حال المرض جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن به، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات وفعل الواجبات. وقال آخرون يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء وأن الله تعالى يقبلها منه كما يسر له فعلها، وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصية. وهذا الأخير هو أقرب الأقوال، أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة مغلبا لجانب الرجاء، وأن الذي يسرها له سيمن عليه بقبولها، وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية. والإنسان في الحقيقة له أحوال، أحيانا يجد نفسه منشرحا مقبلا على الله مغلبا جانب الرجاء، وأحيانا بالعكس يكون خاملا ساكنا فيغلب جانب الخوف. والإنسان كما يقول بعض الناس طبيب نفسه. المهم أن لا يصل إلى درجة يقنط من رحمة الله، ولا إلى درجة يأمن فيها مكر الله.
16: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد. هذه المستمعة نون ميم صاد تقول: فضيلة الشيخ، هل تسقط الولاية من الوالد إلى الإبن إذا كان الوالد لم يحرص باختيار الزوج الصالح لبنته، بحيث أنه عندما يأتي خاطب لا يهتم في ذلك ولا يسأل عنه، أو أنه يشوه صورة بنته عند الخاطب لكي يصده عن الزواج؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
14: أقول إن الولي على المرأة من أب أو أخ أو عم مسؤول عن ولايته أمام الله عز وجل، يجب عليه أداء الأمانة. فإذا تقدم إلى موليته شخص ذو خلق ودين ورضيت المرأة بذلك، فإن عليه أن يزوجه ولا يحل له أن يتأخر، لأن ذلك خلاف الأمانة بل هو خيانة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالواجب على المرء الذي والله الله على امرأة إذا تقدم لها خاطب كفء في دينه وخلقه أن يزوجه إذا رضيت، وليعلم أن المرأة تحس بما يحس به هو من الشهوة. فما أدري لو أن أحدا منعه من أن يتزوج وهو شاب ذو شهوة، ما أدري هل يرى أنه ظالم له أم غير ظالم. أعتقد أنه سيقول إنه ظالم لي. فإذا كان يقول ذلك بالنسبة لمن منعه أن يتزوج، فكيف يعامل به هذه المسكينة التي لا تملك أن تزوج نفسها، ولا يمكن أن يقدم على تزويجها أحد من أقاربها والولي الأقرب موجود. لقد طلت فتيات عوانس وبلغن سنا كثيرا لم يحصل لهن الزواج بسبب هؤلاء الأولياء الظلمة والعياذ بالله. ولقد حدثت عن امرأة تابة كان أبوها يمنعها، أي يمنع الخطاب من تزويجها، فتأثرت بذلك ومرضت المرأة، وبينما هي على فراش الموت قد احتضرت قالت للنساء حولها: أبلغنا أبي السلام وقلنا له إن بيني وبينه موقفا بين يدي الله يوم القيامة، يعني وستطالبه يوم القيامة على ما فعل، حيث منعها الرجال وربما كان مرضها وموتها بسبب القهر. لهذا نقول: من منع موليته أن يزوجها كفءا قد رضيته، هل الزوجة أن تطالب عند القاضي والقاضي يجب عليه إجابة طلبها ليزوجها هذا الكفء الذي رضيته، أن يوكل أقرب الناس إليها بعد وليها الذي امتنع، أو يعمل ما يرى أنه موافق للشرع؟ ولكن قد لا تتمكن المرأة من ذلك حياء أو خوفا من مخالفة العادات أو ما أشبه ذلك، وحينئذ لا يبقى إلا سطوة شديد العقاب رب العالمين عز وجل. فليخف هذا الولي من الله وليتقي ربه. وإني أقول كما قال العلماء رحمهم الله إن الولي إذا تكرر رده الخطاب فإنه يكون فاسقا تنتفي عنه العدالة، ولا يتولى أي عمل تشترط فيه العدالة، تنتقل الولاية منه إلى من كان بعده من الأولياء. نعم.
13: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: نور على الدرب،
12: نور على الدرب،
11: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
12: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
11: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
12: نور على الدرب،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: سؤال وجواب.
17: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
18: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
19: يقول ماذا يفعل؟
18: يقول السائل
20: يسأل، يقول
21: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
11: سؤال وجواب. وجواب.
22: إن كثيرا من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول. أيضا بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهك لهؤلاء؟
23: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال. إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام وكثرة الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته. فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من حفظ الليل بالنوم أول الليل أو بالقيام في التراويح وبالقيام في آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب. وينبغي لمن عنده قدرة

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة معناها المبادرة قبل الفوات، لأن عمر الإنسان قصير وأجله قريب ولا يدري في أي لحظة يموت، يجب عليه أن يبتدر الوقت وأن يتدارك العمر وأن يبادر بالمسارعة إلى الخيرات، الأعمال الصالحة، ولا يؤجلها إلى وقت قد لا يدركه وقد يدركه ولا يوفق للأعمال الصالحة. فما دام الإنسان قد سنحت له الفرصة وتمكن من الأعمال الصالحة فليبادر إليها لأنها تفوت. ولهذا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففيه النهي عن التباطؤ الأعمال الصالحة. وفي الآية الأخرى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، اسبقوا غيركم إلى هذه المغفرة بفعل الطاعة، ولا تتكاسلوا فيفوت عليكم الوقت وتفوت عليكم الفرصة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة معناها ستر الذنوب والعفو عنها، فإن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب سبحانه وتعالى لمن استغفر وتاب إلى الله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لما أمر باتقاء النار أمر سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى الجنة، وذلك بما يسبب دخول الجنة وهو الأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الجنة جنة عظيمة، ليس كما يتصوره الناس أو تدركه العقول. ولهذا قال: عرضها السماوات والأرض. هذا عرضها، فكيف بطولها؟ لا يعلمه إلا الله. الجنة واسعة وفيها خيرات عظيمة، وكما جاء في الحديث: إن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة 100 عام، وأن آخر من يدخل الجنة يقول الله له: أترضى أن أعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا ربي. فيقول: لك ومثله إلى 10 أمثاله. وأيضاً هو دائم لا يزول. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لما أخبر الله أن النار أعدت للكافرين ذكر أن الجنة أعدت، أي هيئت ويسرت ووفر فيها كل أنواع النعيم للمتقين. متقين أطلق التقوى هنا لتعم تقوى الله وتقوى كل معصية وكل محذور. المتقين الذين يتقون الله، الذين يتقون المعاصي، يتقون الآثام، بأن يجعلوا بينهم وبينها وقاية من طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الآيتين دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن، لأنه قال فيهما أعدت، وهذا تعبير عن الماضي. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفات المتقين من أجل أن يأخذ بها الإنسان ليكون من أهل الجنة. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه الصفة الأولى، ينفقون الأموال في طاعة

0: الله سبحانه وتعالى مما أعطاهم الله، يتصدقون على المحتاج ويجاهدون بأموالهم في سبيل الله، يساعدون المحتاجين، ينشرون الخير بأموالهم، يساعدون في كل عمل خير ويعينون عليه بما أعطاهم الله من هذه الأموال. الذين ينفقون في السراء أي في حال السعة وفي حال السعة والغنى، والضراء أي في حالة الفقر والشدة، فهم ينفقون في الحالتين ولا يقتصرون على الإنفاق في حالة السراء وفي حالة السعة، بل ينفقون أيضا في حالة الفقر والفاقة والحاجة حسب استطاعتهم. ولهذا جاء أن أفضل الصدقة جهد المقل، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا ولو كان يسيرا، يدفعه لمحتاج ويساعد به مضطر. ينفقون في السراء والضراء. والصفة الثانية الكاظمين الغيظ، الغيظ يعني الغضب. فالإنسان إذا أغضبه أحد وتعدى عليه أحد وغضب عليه فإنه يتطلب الانتقام من هذا الذي اعتدى عليه، ولكن المؤمن لا يسارع في الانتقام.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى،
3: سنن الهدى،
1: صلاة الضحى،
3: صلاة الضحى.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أو صاري بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى، صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
9: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعات، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة، وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: من سنن الهدى،
3: صلاة
2: الضحى.
4: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: درمكة بيضاء مسك خالص. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الصياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصار إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله بن عمر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، وذكر بقية الأحاديث. ما زال الكلام على هذا الشخص المدعو ابن صياد أو ابن صائد، واسمه الحقيقي صافو، يهودي من مواليد المدينة، نشأ بها وترعرع بها، وخص بالذكر وعقد هذا الباب، ولنا أيام تقارب الثلاثة ونحن مع أحاديث ابن عمر، أبي سعيد، جابر وغيرهم المتعلقة بابن صياد. لما؟ السبب أن هذا الرجل فيه ملابسات وأمور مشتبهة أدت إلى أن يشك في أنه هو الدجال الذي يخرج آخر الزمان. من هذه الأمور على وجه الإجمال، وقد سبق لنا بعض الكلام على ذلك أيضا، أن هذا الرجل أبوه لم يولد له ولد 30 عاما، ولما ولد هذا الولد وإذا بهذا الولد ممسوح العين ناتئ الناب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدجال المسيح الذي يخرج في آخر الزمان أبوه لا يولد له ولد 30 عاما، وبعد 30 عاما يولد له ولد ممسوح العين وله ضرس ناتئ. هذه الصفة موجودة في هذه الشخصية التي تسمى ابن صياد. من الملابسات أنه دجال، لقي ابن عمر في أسواق المدينة فقال له عبد الله بن عمر قولا أغضبه، ولما سمع من ابن عمر القول الذي أغضبه انتفخ وملأ السكة. من هذه الملابسات أن عمر بن الخطاب، جابر بن عبد الله، جملة من الصحابة يحلفون بأن ابن صياد هذا هو المسيح الدجال. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن المسيح الدجال أن أباه لا يولد له ولد 30 عاما، بعد ذلك يولد له ولد على النعت المكروه. قال فسمعنا بأن امرأة يهودية بالمدينة ولدت ولدا، فذهبنا ودخلنا وإذا بالمرأة وإذا بالولد على النعت الذي ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مما أدى إلى الشك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى العالية إلى النخيل إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أطم بني مغالة أو أطم بني معاوية، ودخل النبي النخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من أمر هذه الشخصية، أهو المسيح الدجال الموعود في آخر الزمان أم لا. وإذا بهذا الغلام ناهز أي قارب الاحتلام، التف في قطيفة، فأمه رأت النبي ومن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فنادت ولدها أي صافو يا صافو، فقام وجرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت، وسأتكلم على ذلك عندما أسرد الحديث إن شاء الله. لكن لم يعين رسول الله ولم يقل إن ابن صياد هو المسيح الدجال، ما قال النبي هذا. ابن صياد هذا كما تقدم لنا ليلة البارحة خرج للحج مع أبي سعيد الخدري، وجرى له ما جرى، وكان الناس يقولون إنه هو الدجال، هذا الكلام يؤثر عليه. فقال لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يا أبا سعيد، إن كان الناس لا يعلمون حديث رسول الله فأنتم معاشر الأنصار أعلم الناس بأحاديث رسول الله. النبي صلى الله عليه أنا أساني هذا الأمر حتى أكاد أن آخذ حبل أضعه في شجرة وأختنق لما يقول الناس لي إنني الدجال. أولا، النبي أخبر بأن الدجال لا يدخل المدينة، وأنا ولدت في المدينة، ولا يدخل مكة، وأنا ذاهب إلى مكة للعمرة أو للحج. والنبي أخبر أن المسيح الدجال الموعود الذي يخرج في آخر الزمان أجارنا الله وإياكم من شره لا يولد له. وأنا قد ولد لي ولد، وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن له ولدا صالحا يسمى عامر ابن عبد الله ابن الصياد. إذن كيف يقول الناس في هذا الكلام؟ لكن وجد أمر يشكك. قال له أبو سعيد الخدري: لو عرض عليك أمر الدجال أترضاه؟ قال: لو عرض علي ما كرهته. هذا ابن صياد، هذا مما جعل الناس أيضا يقولون إنه الدجال. وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن ابن صياد هذا الذي نتكلم في شأنه فقد يوم الحرة، يوم أن وقعت غزوة الحرة، الغزوة الشنيعة الفظيعة التي جرت لأهل المدينة. بقرت بطون بنات الصحابة، وقتل جملة من أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فلم يعلم أين ابن صياد من ذلك. على كل حال، أنا سأقرأ هذه الأحاديث، وأنا أعتقد أن ابن صياد شخصية تغاير المسيح الدجال، وإن كان ابن صياد توجد فيه بعض الصفات المذكورة، لكن المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شرا. وكما تسمع قريبا الآن بأن المسيح الدجال يبعث في آخر الزمان فتنة، يمر على القبر فيأمر صاحب القبر أن ينهض ويقوم ويقول له: ألست بربك؟ يأمر السماء أن تمطر، يأمر الأرض أن تنبت، يجوب الأرض خلال 40 يوم، لا يوجد موضع على وجه الأرض إلا وقد أتى إليه، إلا مكة والمدينة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحاب النبي قبل 15 قرن. أنذر النبي أمته المسيح الدجال، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث وأنه يقع وأنه يجوب الأرض 40 عام، 40 يوم، يوم 40 عام، يوم كسنة ويوم ككذا، صدقوا. ونحن اليوم نرى رأي العين ما عد الله تعالى لنا من وسائل تمكن المرء من أن يجوب العالم. يا أخي، أنت في وسعك أن تجوب العالم اليوم هذا في خلال شهر، وتستطيع أن تنظم رحلاتك وأنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك تسافر غدا إلى بلد كذا وتقيم بها يوم يومين، تنتقل من بلد كذا إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، رحلة 40 يوم 30 يوم تنظمها وأنت في مدينة النبي، ويحجز لك في الفنادق، ويوجد من يستقبلك، ويوجد من ينبهك إلى غير ذلك. والصحابة لما سمعوا النبي قال ما قال آمنوا برسول الله وصدقوا أخبار رسول الله. ونحن اليوم بعد 15 قرن من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نرى ما يقول النبي واضح، فالدجال يجوب الأرض وهو فتنة، وقد أنذر الأنبياء منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنذروا أمتهم الشخصية التي تخرج في آخر الزمان، وهي شخصية المسيح الدجال. فإذن الساعات والأيام التي قضيناها في ابن صياد لتعريف ابن صياد أهو هو المسيح الدجال أم لا، والله ما قضيناها سداء، وإنما قضيناها في خير، لنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقع. بالأمس كنا مع حديث أبي سعيد الخدري لما سأل رسول الله السائل رسول الله سأل ابن صياد عن تربة الجنة، تربة الجنة ما نوعها؟ يريد النبي أن يتأكد من ابن صياد ألديه علم بهذا الأمر أم لا، وأنتم تعلمون أن اليهود أهل كتاب، وشريعة الله جل وعلا دين الله واحد، وما يتعلق بالجنة والنار لا يختلف في ذكره لا موسى وعيسى ولا نبينا محمد ولا أحد من الرسل. فاليهود لديهم كتاب قرأوه فيه بعض الأمور التي تتعلق بالجنة والنار، واليهود عليهم لعائن الله حرفوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وإلا فإن بقايا منهم كانوا على كتاب الله جل وعلا أقرهم عليه حتى بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى نظر إلى الخلق قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فمقت الله الخلق جميعا العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن جميع المجتمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حرفوا وغيروا ولم يهتموا بطاعة الله وعبادته. لكن يوجد جماعة من اليهود والنصارى كانوا على الكتاب الحقيقي الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء لم يمقتهم الله، فبعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه لينقذ البشرية ويدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لطاعته ولعبادته. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن اليهود يعلمون نوعية تربة الجنة، وابن صياد هذا لهم مدرسة بالمدينة، بيت المدارس، وموضع بيت المدارس معلوم إلى يومنا هذا، من عني واهتم بتاريخ المدينة يعرف أين بيت المدارس الذي كانوا يتلقون منه العلم. فأجاب عبد الله بن صياد بجواب صحيح وقال للنبي عليه الصلاة والسلام تربة الجنة درمكة، درمكة بيضاء مسك خالص، جواب صحيح تلقاه من الأنبياء قبل، والوضع لا يختلف. فهذا يدل على أن هذا الرجل له بعض العلم، كما أنه ساحر، كما أنه دجال مبين. لما عرض النبي عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمد رسول الله أبى، وقال للنبي أتشهد أني رسول الله؟ وقال للنبي أنت رسول الأميين. هذا كلام اليهود. اليهود جميعا يعتقدون إلى يومنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي ورسول الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم العرب. هذا زعم. نعم، كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فبعث الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتلقوا من رسول الله رسالة الله تبارك وتعالى وآمنوا به، فزالت عنهم الأمية بحمد الله تعالى، وحملوا راية الإسلام، وعملوا بهذا القرآن، وحفظوا سنة سيد ولد عدنان، واستطاعوا أن ينقذوا العالم من وهدة الجهل، وقادوهم إلى دين الله الحق الذي ارتضاه الله تعالى للخلق. فإذا كونهم أميون ذم وعيب وعار في ذلك الوقت. ولكن بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو منهم، والنبي نبي الأميين، ليست الأمية عار على رسول الله، وإنما هي عار على الأمي بعدما بعث رسول الله. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو نبي للأميين إعجاز، أتى بما لم يأتي به الفلاسفة العلماء الذين يوصفون بما يوصفون به. هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي لم يخرج من جزيرة العرب ولم يذهب إلى أي بلد آخر ليتعلم، ما دخل مدرسة ولا كلية، ومع ذلك أتى بهذا الأمر الذي أعجز العرب والعجم والأولين والآخرين، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإذا كون أمي لا عيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى ذكرها الإمام مسلم، وهي أن جابر بن عبد الله الصحابي كان يحلف بأن عبد الله بن صياد هو المسيح الدجال، ويذكر أن عمر كان يحلف ويقول إن ابن صياد هو المسيح الدجال، وابن عمر كان يحلف بأن المسيح الدجال هو ابن صياد. هذا رأي واجتهاد اجتهده هؤلاء. ما الدليل؟ قال الدليل أن عمر قال إن ابن صياد هو المسيح الدجال ولم ينكر النبي عليه، يعني أن النبي سكت، ولذا احتجوا بهذا على أنه هو ابن صياد. والذي يظهر والله أعلم أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي لم يتبين أمر الرجل، ذهب النبي إليه عدة مرات كما ستسمع، ولما لم يتبين النبي ولم ينزل على النبي شيء في أمر هذا الرجل ما نفى ولم يثبت. ثم ذكر هذا الحديث الطويل الذي لا أقف إلا عند ما يوجب الوقوف، لأن الحديث قد تكرر ذكره في هذا الكتاب في هذا الباب. الحديث حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. الرهط من 3 إلى 9 عند العرب قبل ابن صياد، يعني جهة ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالة، في أطم بني مغالة. أطم بني مغالة أولا أطم الحصن، واليهود قد ملأوا المدينة بالحصون، ومنها حصن كعب بن الأشرف اليهود، وحصن كعب بن أشرف موجود إلى يومنا هذا، توجد بقايا منه، وكان لحسان بن ثابت حصن، وكان أطم الضحيان موجودا إلى قبيل 10 سنوات. فجاء صاحب مزرعة وأتى بدلكتره وأزال هذا الأطم، الأطم الحصن الكبير. ويوم أن قدم النبي إلى طيبة وبلغ الأنصار مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون إلى قباء يتحينون مقدم النبي. الطريق إلى مكة من جهة قباء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق الشام ناحية باب الشام وسلح وسلطانة. وأما من أراد أن يدخل المدينة فكان يدخل من ناحية قباء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر حتى يأتي إلى ذي الحليفة عن طريق قباء. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، كأن خط الهجرة يعيد لنا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، طريق المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأنصار يظهرون، فإذا احترت الشمس عاد. وفي يوم من الأيام وإذا برجل من اليهود صعد على أطم عالي ووجد رجلين يلوح بهما السراب، فنادى من دون أن يشعر وهو فوق الأطم: يا بني قيلة، يا بني قيلة. الأنصار يقال لهم بنو قيلة. يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. الله أنطقه، فخرج الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وتلقوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما قدم المدينة. نقطة أريد أن أنبه عليها للحقيقة، هذه النقطة: يوم مقدم النبي ما علم الأنصار لأنه قدم حتى بلغ إلى قباء. ونحن نقرأ في بعض الكتب أن الأنصار تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم يوم الهجرة، وكانوا ينشدون ويقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا، جيت بالقول المطاع، إلى آخره. فهل كان هذا في يوم مقدم النبي إلى قباء؟ الجواب: الحقيقة تبين أنه ما كان في يوم مقدم النبي، وإنما كان في بعض سفرات رسول الله عندما ذهب إلى الشام أو في غيرها. وثنية الوداع بالمدينة، ثنايا بالمدينة تسمى ثنية الوداع، من ناحية الشمال ثنية الوداع من الشمال، ثنية الوداع من ناحية القبلة قباء. فلا يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا، فخرجت الأنصار يستقبلن النبي، نسوة الأنصار يستقبلن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخره. ما في مانع في هذا، لكن للحقيقة في يوم مقدمي هل وقع هذا؟ الجواب لا، إذا أردنا الحقيقة. وأما أن يقع هذا في عودة للنبي عليه الصلاة والسلام من أي سفرة، يقع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عمر: انطلق النبي إلى أطم، أطم حصن بني مغالة أو بني معاوية، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني ما بلغ. والبلوغ عندنا أهل الإسلام له علامات: من بلغ 15 من العمر فهو بالغ الحلم، ومن نبت الشعر على عانته فقد بلغ الحلم ذكرا كان أو أنثى. الذكر إذا طلع الشعر على عانته تحت سرته فهو بالغ، المرأة إذا طلع الشعر على عانتها فقد بلغت، المرأة إذا حاضت ولو كان عمرها 9 سنين 8 سنين قد بلغ، أما 18 عام فلا دليل على أن البلوغ ب18 عام، وإنما الدليل الصحيح يدل على أن من بلغ 15 من العمر بلغ الحلم، يعني إن شرب الخمر يجلد، إذا زنى يقام الحد عليه، إذا سرق تقطع يده، إذا قتل يقتل. الأمور الشرعية توجهت إليه، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يحج إن استطاع لذلك سبيلا. بمجرد أن بلغ 15 من العمر أو ظهرت بقية العلامات. الدليل قيام الخندق، لما حكم سعد بن معاذ على اليهود بأن يقتلوا جميعهم بكلمة واحدة بعدما توثق، أيمضي حكمي على من هاهنا ولم ينظر إلى النبي؟ فقال النبي نعم، قال أرى أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه: فكان من أنبت قتلا، ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت، يومها لم يطلع الشعر على عانتي، ولذا لم أقتل، أما من طلع الشعر على عانتي، وأما من بلغ 15 من العمر فكلهم قتلوا وقبروا في سوق المدينة، كما تقدم لنا الكلام على ذلك مرارا والحمد لله. لم يشعر هذا الشاب حتى ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، وقال النبي لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد، نظر إلى النبي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك نبي الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله: أتشهد أني رسول الله؟ فرفصه، يعني ركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. هذا مما شكك في أمر هذا الرجل. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ ما الذي يتراءى لك؟ ما الذي في مخيلتك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، أنا أرى أمور مختلطة، شيء صادق وشيء كاذب. فقال النبي له: خلط عليك، أنت مخلط عليك. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، من باب الاختبار أيضا، أنا خبأت لك في نفسي، قل أتدري ما هو؟ قال: الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه آية يوم يأتي الناس بدخان مبين، بدخان مبين، فأتى بجزء من الكلمة الدخان، مسحرة، مهر في السحر، عرافون، كهان، ولا تزال الكهانة إلى اليوم، والعرافة والسحر عند اليهود إلى اليوم. أما سحر لبيد بن الأعصم لعنة الله عليه رسول الله؟ بلى، لبيد بن الأعصم يهودي حانق حاقد، أخذ مشط ومشاطة شعر وحناء وإبر ورماها في بئر تسمى بئر وان، يعني سحر رسول الله. السحر لم يؤثر في النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية التبليغ، وإنما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية إتيان النساء، يريد أن يأتي فلا يأتي، يعني الجماع، الفترة التي لزم فيه السحر. لكن التبليغ كلام الله، شرع الله، طاعة الله لم تختلف في رسول الله شيء، إلى أن جاء إليه الملكان جبريل إسرافيل: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ما طبه؟ قال: طبه سحره لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، في جف نخلة، في بيروان. فذهب إلى بيروان، وبيروان كانت موجودة بالمدينة إلى قبيل الزيادة الأخيرة هذه، والحارة تعرف إلى أيام قلائل يحرفها الناس يقولون ضروان. ضروان هذا خطأ، هذا لفظ عامي، وإلا هي دار وان، وان اليهودي، بيروان، بيروان البير التي وضع فيها السحر لعنة الله عليه، فأخرج السحر. وأمر الله نبيه أن يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكأنما يعني حل من عقال، صلوات الله وسلامه عليه. إذن الساحر الكاهن العراف المنجم لا يعلمون الغيب، وإنما يعبدون الجن ويصادقون الجن، فإذا ما صادقوا الجن وعبدوا الجن سخر الجن أنفسهم لهم، والجن يعبده الإنس، يناديه من دون الله، يأمره بأن يكتب القرآن بدم الحيض، بالدم المسفوح، ينادي الجن 100,000 مرة، هذا موجود مدون في كتب السحر، ينادي الجن: يا كيكاد، يا كيكاد، يا كيكاد، يا شمهروش، يا شمهروش، يا كسكن كيائل، يا كسكن كيائل، حتى يأتي له الجن ويسخر نفسه له، لأنه استطاع أن يبعده عن الله وصار وليا للشيطان. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا الجن قرين، أنا لي قرين، أنت لك قرين، وكل منا له قرين، فإذا ما دخل الشخص على هذا الساحر الكاهن العراف قرينه يتصل بقرينه ويأخذ المعلومات منه: هذا صاحبك اسمه إيه؟ اسمه محمد، خالد، بكر، عثمان، أمه اسمها كذا، جاء لغرض كذا وما كذا. فبمجرد أن نسمع هذا الساحر، هذا العراف، هذا الكاهن، أقول دخلت عليه، وعندما دخلت عليه ناداني باسمي. هذا أمر غريب، ليس بغريب، هذا ساحر عراف كاهن اتصل بالجن، الجن الذي معه اتصل بالجن معي وأخذ هذه المعلومات منه، فيأتي بكلمة صادقة و99 كلمة كاذبة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا النوع منه ابن صياد هذا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، إذا كان هو المسيح الدجال لا يمكن أن تقتله، لا بد أن يبقى إلى أن يخرج في آخر الزمان ويمضي المدة التي أخبر الله عنها ويجري ما يجري من الفساد، لا تستطيع أن تقتله. قال سالم بن عبد الله بن عمر: انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصار إلى النخل مرة ثانية، إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله النخلة طفق يتقي بجذوع النخل، يعني أن النبي كان يستتر يريد أن يأخذ معلومات عن هذا الشخص. قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، يعني فيها همهمة، هو راقد يهمهم لعله ينادي شياطينه. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، أو يا صافو، هذا اسمه صافو وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد يعني قام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين لنا، لو لم تخبره لا أتينا إليه فجأة وسمعنا ما قال وتبين لنا وضعه. بمعنى أن الله لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل أنه هو المسيح الدجال. ثم ذكر النبي الدجال، وهذا ما يهمنا، الدجال الذي أتت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتعيينه وذكره والتحذير من شره والإلحاح والتعوذ أثناء الصلاة منه، لأنه أي الأخ يمر على قبر الميت فيأمر الميت أن يقوم، وأنا وأنت لا ندري هل يمر على قبر أحدنا ونبتلى بهذه البلوى أم لا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع في صلاته، تعوذوا بالله من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. من عذاب القبر، القبر فيه عذاب، ومما يعذب به المرء في بيت في قبره بسبب البول، وإذا به على بنطلونه ورجله وما إلى ذلك. إن عامة عذاب القبر منه، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. والمقبور روحه عند الله، وتأتي إلى الجسد صباح مساء، إن كان من أهل السعادة نعم، إن كان من أهل الشقاوة عذب وهو في القبر. من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. تعوذوا بالله من هذا الأمر. ولذا خطب النبي هذه الخطبة بعدما أثنى على الله بما هو أهله وذكر الدجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا، أنا أعطيكم قول صريح واضح في شأن هذا الدجال، إذا أدركتموه لا قدر الله فخذوا هذا القول وطبقوه، طبقوا هذه الأوصاف على هذه الشخصية. تعلموا أنه أعور، المسيح الدجال أعور ويدعي أنه رب، ممسوح العين اليمنى والعين اليسرى طافية كأنها عنبة، على الجبين كافر، عليه لعائن الله. إذن اعرفوا هذه الصفات، تعلموا أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور، وفي هذا دلالة على أن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الجلال والكمال، ومن صفات الجمال جلال والكمال ما وصف الله تعالى به نفسه أن له عين. قال الله تعالى: تجري بأعيننا، له يد بل يداه مبسوطتان، له ذات تليق بجلاله ليست كذواتنا، وعينه ليست كأعيننا، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن نعتقد أن وصف الله، أن صفة الله تغاير صفاتنا، وأن صفاتنا لا تشبه صفات الله تبارك وتعالى. ولكن أقول لكم قولا، قال ابن شهاب وأخبرني عمر ابن ثابت أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله

علما، يعني لا يحيطون بكنه الله ولا يقفون على جميع حال الله وصفة الله، وإنما يرون ما أراد الله تعالى أن يرون. اسمع قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة تلالية مشرقة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، يوم القيامة، يوم يبعث الله الأولين والآخرين، يوم أن يدخل الله جل وعلا المتقين في جناته يمتعهم الله تعالى بالنظر إليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا تزدحمون في رؤيته. فالمؤمنون يرون الله تعالى، وأعظم شيء ينالوه بعد أن يدخلوا جنات الله تعالى هو أن يرضى الله عنهم وأن يمتعهم الله تعالى بالنظر إليه. وقد جاء في الحديث أنه متى ما كان يوم المزيد، يوم المزيد يوم الجمعة، المؤمنون يذهبون ليتمتعوا بالنظر إلى الرب، ويكون دنوهم إلى الرب كدنو كحالهم من الدنو من الأيمام في الدنيا، الذي يبكر ويأتي إلى المسجد بجوار المنبر وقرب الإمام في الدنيا، يوم القيامة يكون قريبا من الله، الذي يتأخر حتى ينادي المنادي، وإذا نادى المنادي وإذا به عند باب الملك فهد يا ليته يدرك الخطبة، يوم القيامة وضعه يكون كذلك على حسب الدنو في الدنيا. في يوم المزيد يوم الجمعة، هذا يوم مقدس مكرم في الدنيا والآخرة، الله جل وعلا ألهم ووفق المؤمنين بأن يعلموا هذا اليوم. النصارى ضالون، أمروا بأن يلتمسوا هذا اليوم فلم يوفقوا، أخذوا يوم الأحد، اليهود أخذوا يوم السبت، المؤمنون الذين اتبعوا رسول الله أخذوا هذا اليوم يوم الجمعة، كريم في الدنيا وكريم عند الله تعالى يوم القيامة. الله جل وعلا يرى، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة الذين يقولون إن الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو الدليل؟ قالوا عندنا دليل. ما هو الدليل؟ قالوا إن الله تعالى قال لموسى، لما قال موسى للرب جل وعلا: رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسى قال للرب جل وعلا: رب أرني أنظر إليك، هل في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا لا في الآخرة. فقال الله تعالى لموسى: لن تراني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل. أعطيك مثال، انظر إلى جبل الطور، سأتجلى له فإن استقر مكانه فسوف تراني في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبال أزال الله تعالى بعض الحجوب، الله تعالى حجابه النور، لو أزال هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. فلما تجلى ربه للجبال جعله دكا، جعل الجبل دكا، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه. فإذا الرؤيا المنفية في الدنيا، والرؤيا يوم القيامة ثابتة، لأن نبينا الذي لا ينطق عن هوى قال: إنكم سترون ربكم، سترون يعني في الآخرة، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يتجلى الرب جل وعلا لخلقه فيرونه جل وعلا، يعني يرون ما أراد أن يرى. فشبه النبي الرؤيا بالرؤيا، أنت إذا خرجت الليل انظر إلى القمر فوق،

0: ننظر وزيد وعمر وبكر لا يزدحم بعضنا لا نزدحم على رؤية الحمام. كذلك يوم القيامة المؤمنون يرون الله تعالى ولا يزدحمون. أما أهل الكفر فإن الله جل وعلا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون لا إله إلا هو. الحديث الثاني أيضا أقرأه وهو حديث عبد الله بن عمر: انطلق رسول الله ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن الصياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية، وساق الحديث المتقدم. رواية أخرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن الصياد في نفر من أصحابه فيهم عمر وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، بمعنى حديث السن، لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي مع أبي بن كعب. حديث آخر: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة أخته وقد بلغها ما فعل ابن صياد، فقالت لأخيها: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، المسيح الدجال يغضب غضبة ويخرج، أنت ما تخشى أن هذا يغضب غضبة ولعله هو ابن صياد المسيح؟ حديث آخر عن ابن عمر قال: كان نافع يقول ابن صياد قال ابن عمر: لقيته مرتين، فلقيته قال فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو هذا ابن صياد هو الدجال؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا. فكذلك هو زعم اليوم، يعني أن ابن الصياد صار صاحب مال كثير وما إلى ذلك، لكن ابن الصياد علمنا بأنه في يوم الحرة هلك ولا يدرى أينه. قال: فتحدثنا ثم فارقته. قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك. على كل حال ما أسلم أثناء وجود رسول الله، ابن صياد ما أسلم والنبي على وجه الأرض، ولكنه ادعى الإسلام. لا يمنع أن يكون قد ادعى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى مكة للحج وخرج للعمرة وولد له أولاد، لكن هذا أيضا لا ينفي أن يكون هو المسيح. إذا كان ولد له وذهب إلى مكة هذا قبل أن يكلف بالمهمة، لكن متى كلف بالمهمة؟ في آخر الزمان، المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، ولكن أهلها إذا وجد المنافقون ترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وأي نوع من أنواع النفاق؟ نحن نعلم أن النفاق قسمان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. النفاق العملي هو الذي نخاف أنه يؤدينا إلى النفاق الاعتقادي، وقل أحد منا يسلم من هذا النفاق العملي. والنبي قد بين لنا النفاق العملي بقوله: آية المنافق ثلاثة، علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب. أنا أطبق، موجودة فيها أم لا؟ طبق، فإن كانت موجودة سل الله العفو والعافية. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، والله وصلنا إلى حد في هذا الزمان إذا أردنا أن نعد وعد مع غربي وربي شرقي، يقول لك الغربي الشرقي أنت تريد وعد مسلم ولا وعد فرنجي؟ إن أردت وعد فرنجي يعني صادق، وإذا أردت وعد مسلم يعني كذاب. وأما كونه إذا حدث كلام فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج، لا سيما ما يتعلق بأمر الدنيا والمال، والمال هو عصب الحياة، والمال هو الذي يؤدي إلى كل شر. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني
3: في بيان
0: معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.

0: أيضا من الأنبياء المرسلين الذين أرسلهم الله لوط عليه السلام، وقد ذكره في قوله وإن لوطا لمن المرسلين الذين أرسلناهم لإرشاد العباد. قال يعني إذ نجيناه، اذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين، كلهم نجيناهم إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأة واحدة عجوز وهي زوجته، يعني فإنها ما نجت بل هلكت بمن هلك في قومها، وذلك لأنها كانت مجرمة، كانت تتعاون على لوط عليه السلام، فإذا جاء ضيف في بيتها يعني تدخن حتى يأتي قومها ويفعلوا بهم ما شاءوا، وهكذا كانت تتعاون مع أهل بلدها. فلذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى لوطا أن ينجو بأهله قال اخرج قبل نزول العذاب، يعني ولا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مكتوب عليها أنها ستهلك. فخرجوا، فبعد أن انفصلوا وسمعت صوت العذاب قالت يا ويل قومي، وتوجهت إليهم وجاءها حجر فأهرقها في مكانها، هلكت معه، هي عجوز في الغابرين أي في الباقين في الهلاكان. قال ثم دمر الآخرين أي المجرمين قومه وهم قومه، أي أهلكناهم تمام التدمير. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أي وقت الصباح، داخلين في الصباح، لأن قرية قرى قوم لوط قريب من أهل المدينة، فلذلك قال يمرون عليهم صباح ومساء، وبالليل كذلك أيضا مساء تمرون عليهم، وقد شاهدتم ما فعل الله بهم فلماذا ما تعتبرون. ولذلك قال أفلا تعقلون، أفلا يكون لكم عقل تعتبرون به وتعبدون الله وتتركون أجوركم، هكذا قال لهم لوط عليه السلام، ولكن ما استفادوا من ذلك. نعم.
1: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه، فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها، فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات، وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. ولهذا قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم، وتعلمون أن للكافرين أمثالها.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
3: يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار من ذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال لا يزال مساك رطبا من ذكر الله.
2: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
4: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
5: الفصل الرابع والأربعون في ذكر النكاح والتهنية به وذكر الدخول بالزوجة. قال ابن مسعود رضي الله

قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. رواه أبو داود. وفي الصحيحين عن ابن عباس

0: أبدا.
1: وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم.
2: الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بخطبة النكاح وما يقال لمن تزوج ويدعى له به وما يستحب المؤمن أن يقوله عند إرادة الوطي، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث مسعود ما يستحب عند الحاجة من الخطبة، وحاجة النكاح حاجة مهمة فيستحب ويقال عند إجراء العقد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ هذه الآيات: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، على آية من سورة عمران. وأول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول الولي: زوجتك فلانة، ويقول الزوج: قبلت الزواج. وإذا سمي مهرا على مهل كلام كذا فلا بأس وحسن، ويستحب أن يقول بعد الزواج: بارك الله لك وعليك وجمعهما بينكما في خير وعافية. هذا من الدعاء الحسن. كذلك إذا دخل عليها يقول: اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه. كل هذا مما يشرع للمؤمن. وهكذا عند شراء الخادم أيضا، إذا أراد أن يطع زوجته يقول عند الوطي: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضان. وهذا فيه استعانة بالله وتبرك به: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قدر بينها ولد لم يضره الشيطان وبدا. هذا خير عظيم وفضل كبير ووعد من الله جل وعلا، أن هذا المولود الذي نشأ عن هذه التسمية وعن هذا الجماع لا يضر الشيطان أبدا. هذا فضل عظيم، فينبغي المؤمن عند جماع أهله أن يستعمل هذه الأشياء، هذا الذكر وهذا الدعاء، امتثالا لما وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاء هذا الخير العظيم الذي وعد به. وهكذا جميع ما يتعلق بالسنة والكتاب العزيز، ينبغي المؤمن أن يتحرى هذه الأشياء التي جاء القرآن بالحث عليها أو السنة، ينبغي كل مؤمن عناية بها سواء كانت واجبات أو مستحبات. فالمؤمن يتحرى الخير في هذه الدار، هذه دار الزرع، هذه الدار دار العمل، دار الزراعة للآخرة. فالمؤمن والمؤمنة يتحريان كل ما شرعه الله من واجبات ومستحبات فيفعلان ذلك، كما أنهما يحذران جميع ما نهى الله عنه من أقوال وأعمال، ويعلمان أن هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل النجاة. والمؤمن يتحرى الخير فيفعله، ويجتهد في معرفة الشر ويجتنبه. هكذا المؤمن أبدا حريص على فعل الخيرات وترك المنكرات. يقول الله في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله يقول: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهاتم عنه فاجتنبوه. وفق الله الجميع. نعم.
3: الشيخ، حكم ما يسمى بالشبكة قبل الزواج؟
2: ما أعلم فيها شيء، أمور عرفية. إذا أعطاهم شيء قبل الزواج مقدمة علامة أنه راغب وأنه حريص لا بأس إن شاء الله. أمور، هذه أمور عرفية من العبادية. نعم.
3: ما يدخل فيها من لبس الدبل للرجل والمرأة
1: خاتم
2: الدبل؟ لا فيها بأس، إذا كان إن كانت من سجائر الكفار فتركها، وإن كان بعادة الكفار على حرج. خاتم يعطيه إياه علامة أنه بيتزوج، وأما إذا كان من عادة الكفار شيء يعني شاع بين الكفار وأنه شيء من سنتهم فينبغي تركه.
3: سن الله إليك. من غير اعتقاد شيء
2: يعني. لا لا، هذه علامة يعني أنه عازم على الزواج.
4: سن الله إليك. حديث عمرو بن شعيب لم يخرجه الصحيحين، مع أن الألباني وأحمد شاكر قال من أصح الأسانيد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه.
2: الصحيح
4: الصحيحين لم يخرجه.
2: الصحيح ما خرج كل شيء، خرج بعض الشيء. الصحيحان لم يخرج إلا بعض الشيء، ما التزم أن يخرج عن كل صحيح، إنما خرج بعض ما رأيه صحيحا وترك كثيرا.
3: الله يسلمك. نعم. خطبة الجمعة نعم. حكمها سنة أم واجب؟
2: نعم.
3: خطبة الجمعة الله يسلمك.
2: شرط من شروط الجمعة.
3: شرط
2: أحسن
3: الله يسلمك. الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، الخطيب من المنبر،
2: لا حرج.
3: هذا مشروع في الصلاة.
2: إذا انتهت خطبة أنت جاز لك.
3: كذلك في الجلسة بين
2: خطبتين. نعم. لا يكون يتحرى ويدعو أحسن من يكون يتكلم.
4: الذي يقول بالرفع والبنين ينبع عليها.
2: هذه سنة الجاهلية. نعم يعلم.
4: ينبع عليها.
2: يعني يعلم من هذا مو مشروع.
3: خروج النساء لصلاة العيد.
2: نعم.
3: خروج النساء لصلاة العيد.
2: سنة مؤكدة.
3: سنة مؤكدة.
2: الرسول أمر بذلك.
0: إذا نسيت دعاء الوطن.
2: ما في معنى.
3: من فرق بين البكر والعجوز.
2: ما
3: قال البكر.
2: ما عليه. ما عليه.
5: سنة عامة.
4: صلى
2: عليك لواس الخدور والكبار
4: جميعا. خطبه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وراى فرج امامه قبل الخطبه يتقدم ولا يجلس؟
2: لا لا يروح الفرج سنده
4: احصل عليك. ما يعتبر تخطي احصل عليك.
2: هم اللي فرطوا
4: شيخ.
2: احصل عليك. هم اللي فرطوا.
6: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
2: يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال لا يزال المسافر رطبا من ذكر الله.
6: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
7: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
8: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
9: يقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام حجة عليه. ولهذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل مبطلون. فالله أقام الحجة على العباد وقطع المعذرة بإرسال الرسل الذي بدأهم بنوح عليه السلام وختمهم بسيدهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسل الله وأنبيائه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون بعدي 30 كذابون كل مقطع إنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. نعلم أن محمدا أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد واستنطق الناس يوم عرفة ألا هل بلغت؟ قالوا نعم 3 مرات. فرفع أصبع السماء ونكل الأرض وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. لا خير يقربنا إلى الله إلا بينه لنا ولا شر يبعدنا عن الله إلا بينه لنا. فأقام الحجة على الناس جميعا. ولكن الجهل ما حقيقة هذا الجهل وفي أي شيء يكون هذا الجهل؟ لا شك أن الناس أحيانا في بعض المجتمعات أو بعض الأقاليم قد يعيشون سنين طويلة في جهل متتابع لا عندهم من يبين لهم ولا من ينير عقولهم وينير بصائرهم ويهديهم الطريق المستقيم. لأن المسلمين في بعض الجهات قلوا وبعضها فقد الإسلام منها بأسباب ما جرى على المسلمين حتى عاد بعض بلاد المسلمين إلى جاهلية جهلة. حن على الجهل من أمرين. أولا في الدنيا ففي الدنيا نحكم على من خالف الحق بحكم الشرع بمعنى أن نقول عباد الأوثان الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله أفهؤلاء عندنا كفار؟ لأن هذا العمل عمل كفري لأنه مناقض لشرع الله. لكن يبقى الأشخاص فالأشخاص نقول هؤلاء في الدنيا نعاملهم بذلك، نعتقد كفرهم وضلالهم، لكن أمر الآخرة هذا أمر يتركه إلى الله، لأن الله أعلم بحالهم. إنما نحن نعاملهم في الدنيا على حسب ما ظهر منهم. بعض العلماء يقول أمر التوحيد لا يمكن الجهل به، لأنه أمر ثابت، والله يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويقول من بلغه كتاب الله قامت عليه الحجة. ولكن هذا فيه صعوبة، لأنه قد يبلغ كتاب الله لكن ليس عنده من يبصره بالأمر ويوضح له السبيل وينوره الطريق، فنقول في الدنيا لهم معاملة، وأما الآخرة فإلى الله أمرهم، والله لن يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. يجب على المسلم أن يعلم أولا وقبل كل شيء أن الله جل وعلا إنما خلقه لعبادة ربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الجن والإنس وكل الثقلين جنهم وإنسهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا يشركوا معه غيره. ثانيا أن نعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ومنذرا داعيا إلى الله، فيجب الإيمان برسالته وأنه رسول الله حقا إلى جميع الخلائق منذ بعث إلى قيام الساعة. ثالثا نتعلم فرائض الإسلام، فنعلم الصلاة وصفتها وأحكامها والزكاة والصوم والحج وواجبات الإسلام والإسلام التي لا بد من علمها، فإن هناك علما يجب تعلمه وهناك علوم أخرى تعلمها من باب الكمال، لكن العلم الذي يجب أن تعلمه ما كان ضرورة لإصلاح دينك وتعلق بربك. صلاة الكسوف نتعلمها لأنها سنة، أمرنا إذا رأينا الكسوف أن نصلي، فنتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلى الكسوف، ونتعلم حجه وكيف حج، ونتعلم أحكام الزكاة والصوم وقبلها أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. فأركان الإسلام وواجبات الإيمان لا بد من معرفتها. نعلم أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره. نتعلم ما نصح بأمور معاملاتنا، ونتعلم ما نتجنبه من المحرمات بالبيوع والشراء. المهم لا بد للمسلم أن يكون على صلة بدينه، لأنه لا يمكن أن يعيش إلا بهذا الدين وتعاليمه وواجباته. فنسأل الله أن يختم بخير.
6: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
8: وما خلق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 51 بعد 100.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين حملوا دعوته ونشروا ملته وجاهدوا في الله بعده كما جاهدوا معه، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من محبيهم جميعا صادقين في ذلك وأن ينفعنا بذلك جل وعلا. يقول الإمام موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه كتابه عمدة الفقه، قال: فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. المكلف هو الذي صارت تسري عليه الأحكام الشرعية ويعاقب في ترك الواجبات، وهو من بلغ سن التكليف، ومعروف أن التكليف للإنسان بإكمال 15 سنة بالنسبة للفتيان أو الاحتلام، يرى في منامه أنه يجامع فينزل المني، أو يحصل الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذا بالنسبة للذكر. فلو احتلم قبل هذه السن، كثير من الناس يحتلم في 13 من عمره، إذا احتلم فإنه يصير مكلفا، إذا أنبت يكون مكلفا. أما قبل هذه الصفة، صفة التكليف، فلا يعتمد إقرار الشخص غير مكلف. إن كان غير مكلف، إن كان فاقد عقل ولو كان كبير السن، لأن فاقد العقل مرفوع عنه القلم كما في حديث رفع القلم عن 3. فلو أقر بجنايات لا يؤاخذ بها إلا إذا تحقق من حصول هذه الجناية وثبت وجودها، أو برؤية ومشاهدة إلى غير ذلك. فإذا أقر بأموال لا يلزم بها إلا إذا كان مأذوناً له بالإقرار، كلف أذن له بالمتاجرة وهو ابن 10 سنين، فتاجر فاعترف أن في ذمته موجب هذه التجارة لفلان كذا وكذا، فبمقدار ما أذن له به يقبل إقرار فيه. إذا أذن له في التجارة مثلا بألف، أي اعتراف يعترف في هذا المقدار يعتبر، قال: إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له، يعني في قدره أو أقل، لكن لا يقبل اعترافه بأكثر من ذلك. قال: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. السفيه ليس بالمجنون، ولكنه الشخص الذي ليس بجميل حسن التصرف، إذا أقر بموجب حد يقبل اعترافه، إذا أقر بجناية لها قصاص يقبل اعترافه، إذا أقر أنه طلق زوجته يقبل اعترافه ولو كان سفيها. أما إذا كان فاقدا للعقل فلا يقبل اعترافه لا بحد ولا قصاص ولا طلاق. قال: وإن أقر بمال، أي السفيه، لم يقبل إقراره، لأنه قد يقر إن اللي فلان هذا المبلغ إما لينفع فلان هذا ولا يبالي، أو يكون بينهما اتفاق أنه إذا قبض ذلك المبلغ الذي أقر به هذا الشخص ينيله منه شيء، والسفيه لا يفكر في العواقب، فما أقر به في الأمور المالية لا يقبل إلا بإجازة متولي أمره. قال هنا: وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته فيتبع به بعد العسق، في يعني فيما لو أعتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره، يعني كالصبي الذي لم يبلغ يقبل إقراره بمقدار ما أذن له فيه بالتجارة. قال: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. بالنسبة للأجنبي، إذا أقر المريض بالدين لأجنبي إذا لم تكن هناك تهمة فالأصل اعتباره إقراره، لكن لا يجوز اعترافه لأحد الورثة وهو في مرض موته، لأن هذا الاعتراف بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح للوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه يعني من الورثة، فلا وصية لوارث. فهو لما يقر في مرض موته قد يكون هذا الوارث أرجح عند هذا المريض، يحبه أكثر من سواه، فيحب أن ينفعه، فالإقرار للوارث لا يعتبر إلا إذا جاز بقية الورثة، ويشترط إجازتهم جميعا، إجازة الجميع. وإذا أجاز بعض ولم يجز البعض، الذي لم يجز يعطى نصيبه من هذا المقدار حسب الميراث. قال: ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، لأنه في وقت الإقرار يوم يقرر له وهو من الورثة، فالحكم ارتبط بالإقرار وقت صدوره، وهذا الإقرار يوم صدر لشخص لا يصح الإقرار له إلا بجاز الورثة. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، أقر لشخص أن له كذا وكذا، لأنه وقت الإقرار يتوقع أنه لن يكون من الورثة، فقد يكون أقر لأخيه، ولكن عندما توفي الشخص المقر وإذا ليس له ذرية ذكور ولا أب، فيكون الأخ وارث، مثل هذا يصح. لكن إذا أقر لوارث يوم يقر لأحد الأولاد للأخ يوم يقر له، والشخص هذا ليس له ذرية وأحب أن ينفع أخاه، قد تكون له زوجة ومن قبيلة أخرى وغير ذلك، فيحب أنه ينفع أخاه فيعترف، فإنه لا يصح هذا الإقرار حتى لو صار عند الوفاة غير وارث، ولد له شيء. قال: وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. إذا أقر مثلا للأخ نشبنا له، إذا أقر له بمال ويوم يقر للمقر أولاد أبناء ذكور أو أبوه حي، فهو وقت الإقرار لا يرث، لكن إذا شاء الله ثم مات من يحجبه من الميراث فورث، يصح هذا الإقرار فيأخذ بموجبه ويدخل مع البقية في الميراث. وإذا كان على الميت دين، إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة، يتعلق دينهم بها. هذا ليس في حكم الميراث، ولكن هذا المعنى أن الشخص لا يجب عليه أن يسدد دين شخص لو كان له مال لورثه هو. إذا كان عليه دين فوارث، فالشخص الذي لو له مال ورثه لا يلزمه أن يقضي الدين. إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركه. أما إذا خلف تركه فالله جل وعلا لما ذكر قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فمعناها أن الحقوق من دين ونحوها مقدمة على تقاسم الميراث. والوصية ليس على إطلاقها، الوصية إذا أوصى بأكثر من الثلث فإنه عند الوفاة ينظر، إن كان ما أوصى به ثلث فأقل نفذ، وإن كان ما أوصى به أكثر من الثلث لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث. قال وإن خل تركة ما يتعلق لا يلزم الورثة وفاءه إلا أن خلف تركة فيتعلق دينه بها. فإن حب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك، يعني الدين هذا متعلق بأصل التركة جميعه. لكن إذا توفي شخص وعليه دين وله تركة مثلا منزل لا يرغب الورثة أن يبيعوه ليسددوا للشخص، فالتزموا بسداد الدين قبل ذلك. أو له حديقة لا يحبون أن تباع، دفعوا الدين قبل ذلك فبقي ذلك الموروث للورثة على حسب استحقاق كل واحد منهم. قال وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، إن جاء الدائن يطالب بدينه الذي على المتوفى، فإذا اجتمع الورثة جميعا واعترفوا أن هذا المبلغ الذي يدعي به هذا الشخص أنه حق ثابت في ذمة مورثهم لزم وفاؤه من التركة إذا كانت تفي، وثبت بإقرارهم. وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. فلو فرض شخص يطالب مثلا بألف وله من الورثة حتى ليس في حساب أربع بنات وأربعة ذكور، فنصفهم صدق، الذين صدقوا يحسم عليهم نصف هذا الدين، والذين ما صدقوا يسدد لهم من التركة لكن بحيث لا ينقص نصيب من صدقوا عن شركائهم. يقول بين أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، يعني لا يفي الدين بكامله، ما دامت هذا مثلا له ربع التركة يثبت الذي أقر له ربع ما أقر به، إذا كانت التركة يمكن أن تفي بالغرض. وإن أقر فلو حلف، فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لازمه خمسون درهما، فإن كان عدلا وشهد بها للغريم وشهد بها للغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ. يعني هذا الذي خلف مئتي درهم وله وارثان، أحد الورثة صدقه تكون مناصفة، لكن إذا صدقه وشهد بها صارت شهادته تحتاج إلى تخميل نصاب الشهادة. الشخص إذا لم يكن له سوى شاهد واحد صار من حقه أن يحلف هو، والنبي قضى بالشاهد واليمين، فيحلف الغريم مع شهادة هذا الذي أقر له ويأخذ باقيها من أخيه. قال وإن حلف ابنا، وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقها الابن، فإن كانا في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كانا في مجلسين فالمئة للأول ولا شيء للثاني، لأنه ما دام أن الإقرار حصل بكامل هذا المبلغ، بمثلها كامل هذا المبلغ للمدعي الأول وصدقه هذا الابن استحق هذه المئة، ثم بعد ذلك سواء بساعة أو يوم أو يومين جاء آخر فصدقه هذا، هو الآن صدقه على شيء سبق أن تعلق به حق الآخر فلا يلتفت له، ولا شيء للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه، يغرم بمقدار استحقاقه منها إذا كان هو المفرط هذا المقر، وإن كان لا لم يفرط، لكن لما جاء ادعى هذا ذكر وصف ما جاء في باله إن هذا المبلغ على والده، لكن لما تحدث هذا صار منه تصديقه فأقر به، ثم لما جاء الثاني قد يكون جدد له معرفة فصدقه، هذه تحتاج إلى منازعة عند القاضي. قال في الشرح في هذه المسألة دي قال فصل: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له فيه. يقول وقد سبق ذلك في أول الباب. قال المسألة: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، هو سفيه ليس مجنون، لأنه غير متهم في ذلك ولأنه غير محجور عليه في ذلك، يعني لو كان السفيه محجور عليه ثم أقر لا يعتبر إقراره فيما هو موجود من المال عند هذا الشخص السفيه الذي حجر عليه، لكن إذا أقر له شيء المال الموجود يسدد للغرماء الذين حجر عليه من أجلهم، وإذا ملك مالا هو وأراد يخاصمها هذا الذي أقر له فيترجع الخصومات، ولا شك أنه يؤاخذ فيما بينه وبينه. قال: وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، وكذلك العبد، وقد سبق ذلك ما يتعلق بالعبد ما سبق أن تكرر كثيرا، العبود الرق الآن لا وجود له في العالم الإسلامي، لأن المسلمين صاروا رعاعا تبعا للدول الكافرة، والله المستعان. يقول وقد سبق ذلك أيضا في وكذلك إقرار المريض للدين لأجنبي، ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث لم يصح لأنه متهم حال الإقرار، وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح لأنه غير متهم وقت الإقرار ما كان فيه تهمة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قدمناه، يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانية لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث، لا شك أن الأولى هي الأصح لأن أن الشخص يوم يقر لا يوجد أمر يمنع من ذلك، أجنبي وحجابه لا زالوا موجودين، فإذا استقر أنه له مثل ما لو قبضه، أقر له بشيء فقبضه بناء على هذا الإقرار. يقول قال خلاف ما قلنا، يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانية لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية. قال مسألة: ويصح إقراره بوالد، هذه المسألة الأولى اللي فيها الخلاف، نسأل الله أن يعين القاضي لتكون عنده القضية، للدفاع عنها والأخذ بما هو الأول والمعتد به في العمدة وشرحها. قال ويصح إقراره بوارث، لأنه عند الإقرار غير وارث. قال وعنه لا يصح، لأنه عند الموت لأنه عند الموت وارث كالأولى. مسألة، وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه كما لا يلزمهم وفاؤه في حياته. إذا كان الشخص عليه دين ما يلزم مثلا إخوانه أو والده أو أعمامه أن يأخذوا دينه، لا شك أن الإحسان منهم فالأقربون أولى بالمعروف، لكن الإلزام والمشاحة في الحقوق يحكمها أساس أصول القضايا. يقول كما لا يلزمهم وفاؤه في حياته، فإن خلف تركة تعلق دينه بها. خلق فالمتوفى تركة، تعلق دين الغريم بالتركة لنص القرآن لا تقسم ولا ينظر فيها شيء إلا بعد سداد الدين، إذا كان فيه وصايا إلا بعد سداد ما يجب سداده في الوصية، والوصايا لا ينفذ من الوصية إلا ما كان من الثلث فأقل إلا بيأس الورثة. قال هنا يقول بمنزلة، فإن خلف تركة تعلق دينه بها، بمنزلة المرتهن يتعلق دينه بالرهن فيقدم حقه على حق الراهن. كذلك الشركة التركة يتعلق دين الميت بها فتقدم على الميراث. إن التركة الدين متعلق بها فينسدد، فإذا أخذ الدين ينظر أيضا في مقدار الوصية قبل قسمة التركة. قال وأخذ التركة، يقول فإذا أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة كان لهم ذلك كالذي مر. كالراهن مع المرتهن، إذا قضى الدين خلص له الرهن، وإن لم يقضه بيع واستوفى المرتهن حقه كذا. هنا قال مسألة، وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت في إقرارهم، لأنهم أقروا على أنفسهم، وإقرار العاقل على نفسه لازم بغير خلاف نعلم، ويلزمه وفاؤه من التركة لأنه تعلق بها. وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، كما لو أقر بوصية، فلو خلف ابنين ومئتي درهم فأقر أحدهما بمئة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما، لأن مئة دينار تستوعب هذا المبلغ كله، لكنه ما يلزم إلا ما يتعلق بنصيبه، لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزم أكثر من نصف الدين أبيه، لأنه مقر على نفسه وأخيه، فقبل إقراره على نفسه دون أخيه إلا أن يكون عادلا. إذا كان هذا المقر قال نعم هذا الدين على أبي وأنا أعرف يقين أنه على أبي، يقول فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مئة، لكن لو رفض الغريم قال أنا لا أحلف، إذا ما حلف فالشهادة لا تكفي، شهادة الواحد لا تكفي في الأموال فلا يستحق شيئا، وتكون المئة الباقية بين الابنين، وإنما لازم الآخر الخمسون لأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين لأنه بقدر ميراثه، ولو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه هنا. يقول لو أنه لما أقر بأن هذا المبلغ دين على والده لا يلزمه سوى النصف، يعني لو أردنا أن نلزمه كامل الدين صار سيغرم من ماله هو تكملة الدين. قال لأنه وإنما ورث نصف الدية نصف التركة فلزمه نصف المبلغ الذي ادعي وهو 200. قال كما لو ثبت ببينة، يعني لو ثبت ببينة الدين استحق كامل المبلغ الغريم. قال المسألة وإن حل وإن خلف ابنا ومئة، فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، أي بين المدعيين، لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد بدليل القبض فيما يعتبر فيه القبض. وإن كان الفسخ في البيع ولحوق الزيادة في العقد فكذلك في الإقرار، وإن كان في مجلسين فهي للأول لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له، فلا يقبل إقرار الورثة بما يسقط حقه لأنه أقر له بحق على غيره، لأنه يقر بتعلق حق الثاني بالتركة التي تعلق بها حق الأول.

0: ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره، بإقراره للأول، فقد حال بينه وبين ماله، ماله الذي أقر له به، فلزمه غرمه كما لو أقر به، أقر له كما لو أقر له به ثم أتلفه. هنا تختلف، لأنه أقر أنها وديعة، يعني أقر أن هذا المبلغ ذا وديعة فصدقه، فلما صدقه لما ادعاها وديعة فصدقه، يعني ادعى أن هذا حق في أصله ليس متعلقا بالذمة، لأن اللي متعلق بالذمة لا يتعلق بالوديعة. لو مثلا وضعت عند هذا الشخص 100 درهم أو 100 ريال وتوفي، جيت قلت الوارث أنا وضعت عند أبيك 100 ريال، إذا صدق قال نعم صدقت أعطاك إياه، جاء آخر قال لا أنا أطلب والدك 100، واعترفت له هذه 100، أنت اعترفت أنها ليست لأبيك، وإنما اعترفت أنها أمانة عند والدك، وديعة، فلا يتعلق بها حق الآخر، وإنما حق الآخر يتعلق بالتركة. فإذا كانت في حقيقة الأمر ليست بوديعة، وأنت فوتت عليه مصلحته، تغرم لهذا الذي أقريت له بالدين مقدار هذه الوديعة اللي أنت فوتتها عليه. يقول ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره للأول، فقد حال بينه وبين ماله الذي أقر له به، فلزمه غرمه كما لو أقر له به ثم أتلفه. وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما، فإن أقر بها لأحدهما وحده فهي له، ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له. وإن نكل قضي عليه بالغرم، لأن النكول كالإقرار في الحكم، ولو أقر لازمه الغرم، فكذلك إذا نكل عن اليمين. والله أعلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وتم الكتاب، الحمد لله رب العالمين.
1: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال:

0: أما فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل، يحسن الركوع والخشوع، ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أتبع أي أحيل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. فذكر الحديث إلى أن قال: والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ لهما، ورواه بنحوه النسائي وابن حبان في صحيحه والترمذي والحاكم وصححه. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك، وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تقدم تفسير هذه الآيات الكريمات. قال ابن كثير رحمه الله، وقال السدي رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسواط في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال: يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، يعني أربح، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى، أعوذ بالله. ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى عليه السلام، فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادعُ الله لنا حتى يُبيِّن لنا من صاحبه، أي من الذي قتله، ويؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحي أن نعيَّر به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسًا فادَّارَأتم فيها والله مُخرِجٌ ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله، وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، يعني لو أخذوا أي بقرة وذبحوا كفى، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى عليه السلام، فشدد الله عليهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال نقي لونها. تسر الناظرين. قال تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، يعني صفراء خالص. قالوا الآن جئت بالحق. فطلبوها فلم يقدروا عليها، يعني تلك البقرة. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، أي محسن إلى أبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيع، وهو شيء يجعل قلادة في عنق المرأة، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك ب80,000. فقال الآخر أيقظ أباك وهو لك ب60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن يوقظ أباه. هذا من بر الوالد، احترام الوالد. فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة الصفراء. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى. فأعطوه 2، فأبى. فزادوه حتى بلغوا 10، فأبى. فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا، فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى عليه السلام اعطهم بقرتك. فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي. فقال صدق. وقال للقوم أرضوا صاحبكم، فأعطوه وزنها ذهبا، وزن البقرة ذهبا. فأبى فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا. فباعهم إياها وأخذ ثمنها. فذبحوها، قال اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض تلك البقرة المذبوحة. فضربوه بالبضعة، أي القطعة التي بين الكتفين، فعاش، أحيا الله ذلك القتيل. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي. قال أقتله، قال أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. فالظلم ظلمات يوم القيامة. فأحيا الله القتيل فقال أن فلان قتلني، فقتلوه. النفس بالنفس، نعوذ بالله من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. فقال سنيد رحمه الله حدثنا حجاج وابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس. دخل حديث بعضهم في حديث بعض، فقالوا إن سبطاً، السبط بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، إن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة، فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوه، وإذا افتتحوه قام رئيسهم فنظر وأشرف، فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة. فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير، ولم يكن له وارث غير أخيه، فطال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كمن أي اختفى في مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا، ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات، قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى عليه السلام لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل، كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقان السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى عليه السلام فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله، قد عرفت اعتزالنا الشرور، وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي رحمهم الله وغيرهم، فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب. أخبار بني إسرائيل إذا وجد في القرآن والسنة تصديقها نصدقها، وإذا ورد تكذيبها نكذبها، وإذا لم يرد شيء نحكيه، ولكن لا نصدق ولا نكذب، لأن الله أخبرنا أنهم حرفوا وبدلوا، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. قالوا: ادعُ لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعُ لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادعُ لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم موسى عليه السلام، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقعة عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا: ادعُ لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة، وأي شيء صفتها. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كُريب، حدثنا عسام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد رحمهم الله. وقال ابن جريج رحمه الله: قال لي عطاء رحمه الله: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا، يعني لو لم يقولوا إن شاء الله ما بُيِّنت لهم آخر الأبد، ولكن لما قالوا إن شاء الله حصل ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس أيضا رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. وقال السدي رحمه الله: العوان النصف التي بين ذلك، التي ولدت وولد ولدها. وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن رحمهم الله في البقرة: كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب بن منبه انها كانت صفراء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت صفراء الظلف، الظلف الذي في القدم كانت صفراء. وعن سعيد بن جبير رحمه الله: كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن ابي حاتم رحمه الله: حدثنا ابي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، انبانا ابو رجاء عن الحسن رحمهم الله في قوله: بقره صفراء فاقع لونها، قال: سوداء شديده السواد. وهذا غريب، والصحيح الاول، ولهذا اكد صفرتها بانه فاقع لونها. وقال عطيه العوفي رحمه الله: فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: فاقع لونها، قال: صافيه اللون. وروي عن ابي العاليه والربيع بن انس والسدي والحسن وقتاده رحمهم الله نحوه. وقال شريك رحمه الله عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما: فاقع لونها، قال: صاف. وقال العوفي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فاقع لونها شديد الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي رحمه الله: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول: إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. وقال وهب بن منبه رحمه الله: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، يعني من شدة الصفرة. وقوله: إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا

لكن استثنوا لما قالوا إن شاء الله تمكنوا. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال المعلق: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه في سنده عباد بن منصور وهو ضعيف، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم مثله عن السدي رحمه الله والله أعلم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي هي الثانية في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شيئة فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله مسلمة يقول لا عيب فيها، وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد رحمهم الله مسلمة من الشيعة أي من الألوان الأخرى، وقال عطاء الخراساني رحمه الله مسلمة القوائم والخلق لا شيء فيها، قال مجاهد رحمه الله لا بياض ولا سواد، وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة رحمهم الله ليس فيها بياض، وقال عطاء الخراساني رحمه الله لا شيء فيها، قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطاء العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله لا شيء فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف فقال تثير الأرض أي يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث، وهذا ضعيف أي هذا القول ضعيف، لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي رحمه الله وغيره. قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة رحمه الله الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك والله قد جاءهم الحق، وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس رحمهم الله فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها، وفي هذا نظر، لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي رحمهم الله. ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله إنهم اشتروها بمال كثير، وفيه اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق رحمه الله أنبأنا بن عيينة أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة رحمهم الله قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير، وهذا إسناد جيد عن عكرمة، والظاهر أنه نقله
أن أهل الكتاب

0: كتاب أيضا، وأخبار بني إسرائيل إن كان عندنا ما يصدقه نصدقه، وإن كان عندنا ما يكذبه نكذبه، وإذا لم يكن عندنا فنحكيه ولكن لا نعتمد عليه، لأن الله بين لنا أنهم حرفوا وبدلوا. قال ابن جرير رحمه الله، وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقر حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً، يعني إذا كان الوصف تماماً يصح السلم، يعني أن تسلم المبلغ معجلاً وتطلب الشيء الذي تريده وتصفه بأوصاف واضحة بدليل ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. لا يجوز للمرأة أن تخبر زوجها أن فلان كذا طولها وكذا جسمها، لا يجوز للمرأة أن تخبر زوجها بزينة امرأة أخرى، لأن هذا فتنة. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون رحمهم الله: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لم تنضبط أحواله. وحكى مثله وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم وغيرهم. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات، يعني من آيات القرآن، ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس فمين.
1: قبس فمين من كلام العلماء الربانيين.
0: من كلام العلماء الربانيين.
1: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
1: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
1: وفوائد زاهرة.
0: قبس فمين من كلام العلماء الربانيين.
3: ما نصيحة فضيلتكم لنا؟ نحن فتيات في إجازة، ما نصيحتكم نحو استغلال أوقات فراغنا في هذه الإجازة؟ ونرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بخيري الدنيا والآخرة.
4: أسأل الله جل وعلا لفتيان المسلمين وفتياتهم ولرجالهم ونسائهم تيسر أسباب الخير، أسباب الخير من خير الدنيا والآخرة. وأما أنت أيتها السائلة عن نفسك وزميلاتك، فأنصح أن يكون استغلال الفراغ فيما يعود على المرء بالفائدة، دين أو دنيا، دنيا مباحة أو في أمور دين، من حفظ لما يمكن حفظه من كلام الله ولما يمكن حفظه من سنة رسول الله. وأنصح بحفظ أحاديث الأحكام وأحاديث الأذكار التي الإنسان محتاج لأن يؤدي ما تدل عليه، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، أذكار دخول المنزل والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه، وأمثال ذلك، وقراءة الأحاديث. وأنصح بعمدة الأحكام، فهو كتاب مختصر فيه زهاء 400 حديث ويزيد، وفيه أصول أدلة الأحكام، ليس فيه حديث ضعيف بل كله من الصحيحين إلا ما ندر، وحفظه ثروة علمية عظيمة. وكلما توسع المرء في المحفوظات العلمية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان أولى. ثم أنصح بالإكثار من قراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحه، فهو كتاب في غاية النفاسة، ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يتفوق عليه، لأنه من كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام أهل العلم في توضيح بعض معاني كلام الله وكلام رسوله. ثم هو يعالج أوضاعا سائدة في عامة مجتمعات المسلمين من شركيات ومن رياء ومن طيرة ومن تعليق التمائم والودائع والودع، فقراءته علاج للنفس عن هذه الأمراض، فينبغي الاعتناء بذلك. وأسأل الله لك ولزميلاتك الخير والسداد، وزواج من لم تكن تزوجت زواجا تقر بها عينها وترضي بسببه ربها، إنه مجيب الدعاء.
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وأنتم تتحدثون عن وسائل استغلال الإجازة الصيفية، أيضا يلوح لنا أيضا مع الأسف الشديد أن بعض الناس ربما أخذ زوجته وأبناءه شبابا وفتيات وسافر بهم إلى بلاد الكفر بعيدا عن بلاد الإسلام ليعرضهم هناك للفتن ولعادات تخالف شرع الله عز وجل، هل من توجيه حيال هذا الأمر؟
4: نعم، لا يحل للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار إلا من ضرورة أو حاجة ملحة، وأما لمجرد النزهة والتجول فلا يحل له. هذا إذا سافر الرجل الحازم الحافظ لنفسه، فكيف إذا سافر بزوجته وأطفاله، بل بزوجته وبنيه وبناته، ثم نزلوا للبنت غرفتها وللفتى غرفته وللزوجة غرفتها وللزوج غرفته، ناهيك بما قد يتعرض له هذا وذا. الواجب على كل مسلم أن يكون حريصا على الوقاية والصيانة، فإن الوقاية خير من العلاج. ثم إن كثيرا من هؤلاء الذين يخرجون عن البلد يجهلون بلادهم، لا يعرفون مدنها ولا قراها إلا الأماكن الكبيرة، لا يعرفون حالات وحاجات سكانها في كثير من الأماكن. ينبغي أن تعرف بلادك وأن تعرف الفرق البين بين بلادك وبلاد الآخرين. ما الظن في فتيات في عنفوان الشباب وميعة الصبا وذروة الحيوية إذا خرجنا إلى بلد ورأينا مغازلات مكشوفة وتجمعات مشبوهة ومضاحكات للشباب والشابات؟ وما الظن بفتيان تتوقد حيويتهم وفي عنفوان الرغبة في إشباع غرائز النفس إذا وجدوا هذه الأمور مهيئة لهم متيسرة؟ لا سيما والزمن الزمن تكالبت فيه الرغبات الجامحة السيئة لإغواء وإغراء الشباب. ينبغي بل يجب على أولياء أمور الشباب أن يضعوا حدودا شديدة لمنع الأسفار، فنسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل.
0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها، فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها، فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: رجل سافر إلى بلد آخر للعمل فيه مدة غير معروفة ويقصر في الصلاة فيها أكثر من سنة، ويقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بذلك، ما هو الراجح والصواب في مدة القصر الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية؟ جزاكم الله خيرا.
5: النبي صلوات الله وسلامه عليه هو قدوة المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله جل وعلا لما أنزل ما أنزل من أحكام السفر بيّن أن الصلاة تقصر إذا ضربنا في الأرض، ومن لازم ذلك أنه إذا انتفى الضرب في الأرض وهو السفر انتفى قصر الصلاة. هذا المجمل من الكتاب العزيز بيّنته السنة، وهو بقصر النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. وقد ضبط الصحابة رضوان الله عليهم وأتقنوا أفعال نبيهم صلى الله عليه وسلم أيما إتقان، ونقلوها لنا حتى كأن أحدنا يشاهد أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع أقواله، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه قصر الصلاة والناس يعلمون أنه مقيم أياما معروفة إلا ما يتعلق بقصره في مكة عام حجة الوداع، فقد كان الصحابة يعلمون أنه باق إلى أن ينتهي الحج، ومن ذلك 4 أيام كاملة يعلمون أنه مقيم فيها، ومع ذلك قصروا. فعلمنا أن 4 أيام وقت تقصر فيه الصلاة، واختلف العلماء هل يجب القصر أو لا يجب. الصحيح من كلام العلماء الوجوب، وإنما لو أتم هل تبطل الصلاة أو لا، صحح أهل العلم أنها لا تبطل جمهورهم، والأولى القصر. فمن أراد أن يجلس أكثر من 4 أيام يعلمها 5 فأكثر، فجمهور أهل العلم أن عليه أن يتم الصلاة. وحجتهم رحمة الله علينا وعليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه قصر وهو يعلم ويعلم الناس أنه مقيم إلا عام حجة الوداع، وما سوى ذلك من عام الفتح قرابة 20 يوم يقصر الصلاة، فقد كان متنقلا ولا تعلم له إقامة. وفي غزوة تبوك 19 يوما لا يعلم الصحابة أنه مقيم ولا يعلمون أنه يعلم، ولذلك هي محل شك. ولهذا اختلاف العلماء هل يجوز لمن أراد أن يجلس 20 يوما فأقل أن يقصر، وإن قصر هل تبطل صلاته؟ خلاف بين أهل العلم. الصحيح من كلام أهل العلم عدم بطلانها، أما ما زاد عن ذلك كثير من أهل العلم يرى بطلان الصلاة إذا قصرت، ويرون ما أخذ به شيخ الإسلام رحمة الله عليه وما أخذ به بعض من سبقه من العلماء وما نقل عن بعض الصحابة يرون أن ذلك ليس بدليل. فما نقل عن الصحابة لم يصرح أحد من الصحابة أنهم يقصرون أشهرا وهم لا يعلمون مدتها، وإنما يقول من يحتج بفعلهم إن الثلج لا يذوب في هذه الفترة، وكانوا يقصرون لأن الثلج حبسهم على المجيء. لكن من المعروف الآن أن الثلج تارة يكون كثيرا في مناطق الثلج فيقطع الطريق على الناس، وتارة في بعض السنين أو بعض الأشهر يكون الثلج غير قاطع للناس. فيعلم من هذا أن مجرد وجود الثلج لا يعتبر محققا للعلم اليقين أنه سوف يبقى هذه المدة. فالخلاصة أن الأخذ بقول جمهور العلماء هو الأولى والصواب، وعدم جواز القصر. أما ما زاد عن 20 يوما فيتعين على المرء أن يتم الصلاة، وإذا قصر فالصلاة باطلة. وإذا كان عن اجتهاد فلا أقول يعيد السنوات التي مضت، لكن يجب عليه ألا يعود، والله المستعان.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: وفقني الله إلى الزواج من شاب ملتزم مقيم للصلوات بأوقاتها صائم قائم. نسكن مع والدته في بيت واحد، إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرا. نصحته بأن يعطي أولاده جزءا من وقته ولكن دون جدوى، خاصة أيام الامتحانات. ما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج سماحة الشيخ؟
5: لا شك أن الصلاة والصيام وقيام الليل أعمال صالحة وأعمال خيرة، لا شك فيها، ونعمتك الأعمال، لكن لا يجوز أن تكون تلك الأعمال الصالحة تزاحم الواجبات أخرى. فالمسلم العاقل يجمع بين الأعمال كلها، صلاة وتلاوة قرآن وقيام ليل، ومع هذا رعاية للبيت واهتمام بالأسرة وعناية بهم وجلوس معهم وتحسن مشاكلهم وتربية التربية الصالحة. أما أن يقول أنا في المسجد أصلي، أذهب للمسبكرة وأبقى في المسجد وأقوم الليل وأخرج للصلاة على الجنائز ونحو وكذا وزيارة الإخوان والدعوة ونحو ذلك، فيذهب كل وقته والأولاد لا يعرفهم ولا يدري عنهم، ثم يقعون في فساد أو ما يدري عنهم ولا يمحانهم، هذا تفريط وإهمال. الصلاة والطاعات كلها خير، لكن يجب التوازن بين الحقوق، فحق الله وحق ثم حق النفس وحق الأولاد حقوق لا بد من القيام بها. فالمستقيم على الطاعة هو الذي يعطي كل حق حقه، أما الذي يرجح جانب على جانب هذا بالحقيقة هو على خير لكنه مخطئ ومقصر. فالذي يشتغل بنوافل الصلاة ونوافل التلاوة ونوافل الصيام ويهمل تربية أولاده ولا يجلس معهم ولا يأنسون به ولا يؤكلهم ولا يجالسهم، دائما مشغول المسجد، مشغول بالطاعة، بزيارة الإخوان إلى آخر، هذه كلها طيبة، لكن عين الأولاد هذه أمور قد تكون جزئية لا ونوافل، لكن هذه أمور واجبة. تربية الأولاد، الإشراف على البيت، العناية به بالبيت من بنين وبنات ومتطلباتهم ودراستهم وإعانتهم على دراستهم والتبحث عن جلسائهم ومن يصاحبهم ويصاحبونه، هذه أمور مهمة وأمور واجبة لا يتهاون بها.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: فاذكروني أذكركم.

0: إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: نسأل عن أفضل الأوقات لذكر الله تبارك وتعالى.
3: كل الزمن وقت لذكر الله، وأفضل ما يكون ثلث الليل الآخر وآخر يوم الجمعة، وفي حال سجود الإنسان يذكر الله ويثني عليه ثم يسأل ربه، وكذلك عند دخول منزله ودخول المسجد، عند الخروج، وعند إرادة أكل الطعام، بعد الصلوات الأذكار يسن قراءة الأذكار الخاصة بالصلاة، وهي توحيد الله، الاستغفار أولا، ثم يتبع اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بقية ما ورد في الحديث كما في حديث المغيرة المخرج في الصحيح، والعدد الذي ورد عند قول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون 99 كلمة تكمل 100 بلا إله إلا الله لا شريك له إلى آخره. فضل الله عظيم وذكره في كل وقت، وذكر المرء ربه جل وعلا في حال قيامه وجلوسه واضطجاعه من دلائل الخير. ثم إن الأذكار من دوافع الشر بإذن الله يتحصن بها المسلم، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
1: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أصول السنة.
2: أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة. مع الدرس الخامس.
3: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
4: تابع.
3: وخير هذه الأمة.
4: لا خلاص يكفي. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة مهمة وأصل عظيم من أصول الدين، وذلكم لتضمنه عمود الإسلام، وأعظم شعائره الظاهرة العملية، ألا وهي الصلاة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة في كتابه مقرونة بالزكاة وغير مقرونة في أكثر من 80 موضعا، وهذا دليل على عظيم مكانتها عنده سبحانه وتعالى، ومما يدل على عظيم شأنها وعلو مكانها من دين الله أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بعد أن عرج به إلى السماء فوق السماوات، وسائر شعائر الدين وشرائعه أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، ويدل على عظيم مكانتها أن كثيرا من الأحاديث المتواترة وإن لم تكن متواترة فمستفيضة جاءت الصلاة أو جاء إقام الصلاة بعد الشهادتين في المرتبة. ومن تلكم الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. ومنها حديث ابن عمر وهو في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على

فهي الصلوات المكتوبة والجمعة، ولا تدخل النافلة، أعني صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة تطوع. الوجه الثاني في تارك هذه الفريضة وهي الصلوات الخمس، وهذا ينظر فيه من عدة أمور، وإن شئتم فقولوا وهذا أصناف. الصنف الأول من ترك الصلاة جهلا لا يعلم أنها فريضة الله على عباده، إما لأنه أسلم حديثا ولم يجد من يعلمه الصلاة ويعرفه قدرها ومكانها، أو لأنه كان في بادية بعيدة معزولا عن أهل العلم فلا يظن هذه فريضة عليه، فهذا يعرف مكان الصلاة وقدرها ويبين له وجوبها، فإن صلى كان بها، وإن لم يصلي فإنه كافر. الصنف الثاني من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها عن علم، فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، وعليه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون، بل ماله إلى الحاكم. فإن كان من أهله كفار أخذوه دفعه إليهم، وإلا صرفه مصرف الفي. نعم. الصنف الثالث من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، فهذا اتفق أهل العلم ولم يختلفوا على أنه آثم وأنه راكب كبيرة تحل دمه، ما عدا أبا حنيفة رحمه الله كما سيأتي، واختلفوا في حكمه، هل هو كافر أو فاسق؟ فقد ذهب أبو حنيفة والزهري ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، في الجمهور رحم الله الجميع إلى أنه فاسق، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وعليه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويرث ماله أهله المسلمون، ما عدا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال يعزر حتى يصلي أو يموت. وعن

0: أحمد في الرواية الثانية عنه، وعليها جم غفير من المحققين من أصحابه وغيرهم إلى أنه كافر. يستتاب فإن صلى وإلا قتل ردة كالأول. هذان مذهبان لأهل العلم. وننبه هاهنا أولا إلى أن هذه إلى أن هذا الاختلاف من مسائل الاجتهاد، فكل من الفريقين بعد النظر وجد أنه له من الأدلة ما يسوغ مذهبه ويدل على قوله، هذا أمر. وأمر آخر، رأينا كلا الفريقين يحترم الآخر، فالطائفة المكفرة لم تصف المفسقين بالإرجاء، والطائفة المفسقة لم تصف المكفرين بالخروج، لأنه كما تقدم لكل من الفريقين أدلته، ولهذا كان يحترم بعضهم بعضا. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكن شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، أو قال إلا الصلاة، هذا يشير إلى ما رواه الأئمة عن شقيق بن سلمة رحمه الله قال: لم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال، يعني أعمال الجوارح، كفرا إلا الصلاة. هذا هو ما تيسر جمعه وقال به الأئمة قبلنا من معاصرين وغيرهم. بقي على المجتهد الذي عنده أهلية للنظر في الأقوال وترجيح الراجح، أعني في المسألة الأخيرة، وهي مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، هذا أمر لا بد منه للمجتهد، أعني النظر في الأدلة وترجيح أحد القولين بدليله، وليس للآخر أن يلزمه بما يذهب إليه. هذه القاعدة في مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم. أما من ليس عنده اجتهاد وقدرة فإنه يقلد من يثق به ويقول بقوله. نعم.
1: والإيمان قول وعمل،
0: هذه خدناها الله حفظ الباري.
1: نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع إليه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
0: هذه المسألة وهذا الأصل في الصحابة رضي الله عنهم عموما وخصوصا، وأهل السنة جرت عادتهم ومنهجهم وطريقهم في تقرير المسائل العلمية على ضربين: الأول تقرير السنة تقريرا يبينها للناس ويحضهم عليها، والثاني التحذير مما يضاد السنة والعقيدة الصحيحة سواء كان شركا أو بدعة. وأسوتهم في ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون الحديث. والمقصود أن داعية الحق والبصيرة الناصح لعباد الله هو من يسلك هذا المسلك والذي يعبر عنه بالتربية والتصفية. فالتربية تنشئة ناشئة المسلمين على دين الله عز وجل إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصفية هي الأخذ بأيديهم كي يحذروا ما يضاد هذا الدين مضادة كاملة أو يكدر صفوة وينافي كماله الواجب. فإذا تقرر هذا فإن الإمام رحمه الله سالك فيه وفيما قبله وكذلك ما بعده مسلك الأئمة الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورثوا عنه من الهدى ودين الحق، بدءا من الصحابة ثم أئمة التابعين ثم من بعدهم. فهذا الأصل يتضمن أولا مكانة الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لخصائص، منها أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو جل وعلا لا يختار صاحبا لنبيه إلا أفضل أمته. الثاني أنهم وحدهم هم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا ما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا صافيا من الخليط وبلغوه من بعدهم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقص منه، إلى غير ذلك من الخصائص التي يصعب سردها في هذا المقام. هذا أولا. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم مع اتفاقهم في خيرية في سبقهم هذه الأمة وفضلها عليها يتفاوتون في الرتبة، فالخلفاء الأربعة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عمر ثم عثمان، ثم استقر الأمر أخيرا إلى أن الرابع هو علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة، وهكذا كما فصل المصنف رحمه الله. وخلصوا إلى أن السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح هم أفضل ممن أسلموا وأنفقوا وقاتلوا من بعد، ثم كل على قدر سابقته في الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدته والأخذ عنه، والتحقيق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم مشهود لهم بالجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما الحسنى؟ الجنة، بدليل الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مع حديث صهيب بن سنان الذي تقدم وهو عند أحمد ومسلم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. بقي سؤال: هل ثمة أمر آخر، أو هل ثمة غرض آخر سيق هذا الأصل؟ والجواب نعم. الرد على ثلاث طوائف زائغة من هذه الأمة، إحداها الرافضة، فمذهبهم قبحهم الله ولعنهم تكفير جميع الصحابة إلا علي رضي الله عنه وجماعة، في رواية عشرة وفي رواية أكثر وفي رواية أقل بقليل. الثانية، الطائفة الثانية الخوارج، فهؤلاء يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه من خيار الصحابة والتابعين، نعم، الذين قاتلوا الخوارج يوم النهروان وقطع الله دابرهم على أيديهم. الطائفة الثالثة النواصب، وهؤلاء ناصبوا آل البيت العداوة، فالرافضة غلت في آل البيت حتى رفعوه من مرتبة الإلهية، ولهذا يدعونهم ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم ويقربون لها القرابين، نعم. والنواصب جفت آل البيت، نعم. والخلاصة أن هذا التقرير من الإمام رحمه الله فيه التنبيه إلى أن شرف الصحبة لا يعدله شيء، ولهذا قال: ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني أن الصحابي المتأخر الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو كانت صحبته لحظات، هو أشرف من التابعي، في لهذه المنقبة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع الذي يرفع درجاتنا عنده ويكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أصول السنة.
3: أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: وفقني الله إلى الزواج من شاب ملتزم مقيم للصلوات بأوقاتها صائم قائم. نسكن مع والدته في بيت واحد، إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرا. نصحته بأن يعطي أولاده جزءا من وقته ولكن دون جدوى، خاصة أيام الامتحانات. ما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج سماحة الشيخ؟
5: لا شك أن الصلاة والصيام وقيام الليل أعمال صالحة وأعمال خيرة، لا شك فيها، ونعمة تلك الأعمال. لكن لا يجوز أن تكون تلك الأعمال الصالحة تزاحم الواجبات أخرى. فالمسلم العاقل يجمع بين الأعمال كلها، صلاة وتلاوة قرآن وقيام ليل، ومع هذا رعاية للبيت واهتمام بالأسرة وعناية بهم وجلوس معهم وتحسن مشاكلهم وتربية التربية الصالحة. أما أن يقول أنا في المسجد أصلي، أذهب للمسجد مبكرا وأبقى في المسجد وأقوم الليل وأخرج للصلاة على الجنائز ونحو وكذا وزيارة الإخوان والدعوة ونحو ذلك، فيذهب كل وقته والأولاد لا يعرفهم ولا يدري عنهم، ثم يقعون في فساد أو ما يدري عنهم ولا يمحانهم، هذا تفريط وإهمال. الصلاة والطاعات كلها خير، لكن يجب التوازن بين الحقوق. فحق الله وحق ثم حق النفس وحق الأولاد حقوق لا بد من القيام بها. فالمستقيم على الطاعة هو الذي يعطي كل حق حقه، أما الذي يرجح جانب على جانب هذا بالحقيقة هو على خير لكنه مخطئ ومقصر. فالذي يشتغل بنوافل الصلاة ونوافل التلاوة ونوافل الصيام ويهمل تربية أولاده ولا يجلس معهم ولا يأنسون به ولا يؤاكلهم ولا يجالسهم، دائما مشغول المسجد، مشغول بالطاعة، بزيارة الإخوان إلى آخر، هذه كلها طيبة لكن عين الأولاد. هذه أمور قد تكون جزئية لا ونوافل، لكن هذه أمور واجبة. تربية الأولاد، الإشراف على البيت، العناية به بالبيت من بنين وبنات ومتطلباتهم ودراستهم وإعانتهم على دراستهم والتبحث عن جلسائهم ومن يصاحبهم ويصاحبونه، هذه أمور مهمة وأمور واجبة لا يتهاون بها.
3: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
4: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
3: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين. وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق
6: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
6: وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في من لم يقتنع بالحلف بالله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله سلم على نبينا محمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الحديث يدل على أن من لم يرضى بالحلف بالله أن الله تبرأ منه، لأن الله جل وعلا أجل محلوف به وأعظم محلوف به، فمن لم يرضى بالحلف به فإن الله بريء منه، وذلك بشرط أن يكون الحالف صادقا. نعم.
6: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
7: نعم، من حلف بالله فليصدق، هذا فيه وجوب الصدق، الحلف بالله، وأن الإنسان لا يحلف بالله وهو كاذب، فإن الله جل وعلا يغضب عليه وينتقم منه لأنه استهان بعظمة الله عز وجل. هذا من ناحية الحالف. ومن ناحية المحلوف له بالله فإنه يجب عليه أن يرضى بالله عز وجل، وهذا يدل على كمال التوحيد. وهذه هي المناسبة في عقد هذا الباب في كتاب التوحيد، أن عدم الرضا بالحلف بالله منقص للتوحيد، لأنه تنقص لعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: لا تحلفوا بآبائكم،
7: لا تحلفوا بآبائكم، كانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم، ثم إن الله نهى عن ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر كما يأتي، وهو منقص للتوحيد. نعم.
6: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى.
7: من حلف له بالله فليرضى بذلك ويقتنع، ولا يستهين بالحلف بالله ويطلب غير ذلك، فإن هذا يدل على التنقص الله جل وعلا وعدم الرضا بالحلف به. نعم.
6: ومن لم يرضى فليس من الله،
7: ومن لم يرضى بالحلف بالله فليس من الله، يعني أن الله جل وعلا بريء منه، وهذا وعيد شديد لمن لم يقنع بالحلف بالله. إذا حلف له بالله فإنه يقنع ويرضى بذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
6: حفظكم الله. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند حسن.
7: رواه ابن ماجه صاحب السنن، سنن ابن ماجه هي إحدى السنن الأربع المعروفة، وسنده حسن، والحسن ما كان دون الصحيح، دون الصحيح بأن يخف ضبط الراوي فيكون الحديث حسنا. وأما إذا كان الراوي تام الضبط من بداية السند إلى نهايته فإن هذا هو الصحيح، الحديث الصحيح. نعم.
6: شيخ صالح، يجهل كثير من الناس في أمور التوحيد وأمور العقيدة، لماذا؟
7: لأنهم لم يتعلموا، أو لأنهم تعلموا واستهانوا بما تعلموه. العلم بالله وبرسوله وبشريعة الله سبحانه يقتضي تعظيم الحلف بالله عز وجل وعدم الرضا بذلك، فإنه من نقصان التوحيد. نعم.
6: وكيف يحقق التوحيد يا شيخ؟
7: التوحيد يحقق بأن يكمل بتجنب الشرك الأكبر والأصغر، وتجنب الكبائر من الذنوب، هذا تحقيق التوحيد، وهو فوق التوحيد. هناك موحد وهناك محقق للتوحيد، وهذا المحقق للتوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما جاء في الحديث. أما من لم يحقق التوحيد فهو متعرض للوعيد. نعم.
6: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة؟
7: لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بغيره، لا بالنبي ولا بالأب ولا بغير ذلك، لا يجوز الحلف إلا بالله، لأن الحلف تأكيد للمحلوف عليه بذكر معظم ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التهاون بالحلف بالله كاذبا أو محتالا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب في الآخرة. يجب تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الحلف به، يعظمه الحالف فيصدق، ويعظمه المحلوف له فيرضى بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يدخل الحلف بالله في أمور القضاء وأمور الخصومات، فيجب على من حلف له بالله أن يرضى بذلك ويقنع. نعم.
6: الأمانة تتردد على ألسنة كثير من الناس، يقول أمانة أن تدخل،
7: لا يجوز الحلف بالأمانة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة. لا يجوز الحلف بالأمانة، سواء قال والأمانة أو وأمانة الله، أو قال أمانة أن تدخل، أمانة أن تشرب، هذا حلف أيضا، محذوف الواو هو حلف. أمانة يعني أنه يحلف عليه بالأمانة، أن يأكل، أن يشرب، أن يدخل بيته وما أشبه ذلك، هذا حلف بغير الله عز وجل، وهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، الراوي جاء باللفظتين من باب الاحتياط. نعم.
6: أحسن الله إليكم. في الآية يا شيخ: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم،
7: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
6: نعم.
7: إذا جرى على لسانه الحلف من غير قصد هذا لا حكم له، ولا يؤاخذ الله عليه، لأنه لم يعقده وإنما جرى على لسانه، مثل قوله: لا والله وبلا والله في أثناء حديثه. أما إذا حلف بالله قاصدا الحلف فإنه يجب عليه الصدق والوفاء بما حلف عليه. نعم.
6: قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم مسائل: أولها والأولى النهي عن الحلف بالآباء.
7: نعم. لا تحلفوا بآبائكم، كانوا يحلفون بآبائهم وهذا في أول الإسلام، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما يجب عليه في الإسلام، أخبره صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. حلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، هذا في أول الأمر. ثم جاء النهي عن الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
6: الثانية من المسائل: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
7: نعم، كذلك من حلف له بالله، هذا في الخصومات، من حلف له بالله عند القاضي فليرضى بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك يشمل في غير الخصومات: من حلف له بالله فليرضى، تعظيما لله سبحانه وتعالى وحملا للحالف على الصدق. نعم.
6: الثالثة من المسائل: وعيد من لم يرضى.
7: نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد، معناه أن الله تبرأ منه سبحانه وتعالى، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم عدم الرضا بالحلف بالله. نعم.
6: كثرة الحلف يا شيخ في البيع والشراء،
7: لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أن اتخذ اليمين بسلعته، فهذا من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب عظيم. أحدهم الذي جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم.
6: الشيخ صالح، ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟
7: الشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، وأما الشرك الأصغر فهو منقص للتوحيد ولا يخرج من الدين ولا يقتضي الردة، وصاحبه متوعد في الوعيد لأنه تهاون، استهان بالله عز وجل وبعظمته، فهو معرض للوعيد. نعم.
6: شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على ما شرحتم وأفضتم في هذه الدروس المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نلتقي على خير في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
7: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى،
7: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
3: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
11: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
3: سؤال وجواب.
13: هل صح حديث صوموا تصحوا وإن لم يصح فما وجه رده؟
14: هذا الحديث ضعيف سندا صحيح متنا. صوموا تصحوا كحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث لم يصح إسناده، ولكن الواقع يشهد. وقبل ذلك الأحاديث العامة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فمثل هذا الحديث يؤكد كما جاء أيضا في حديث آخر ولا أصل له البتة، ولكنه حكمة طبية. الحمية رأس الدواء والمعدة رأس الداء، ولذلك هذا الحديث صوموا تصحوا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح لما ذكرنا. ومعنى قولنا إنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، كما قد تسمعون ذلك في بعض الإذاعات. لا يجوز هذا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن يقول كلمة ولو كانت في واقع أمرها حكيمة ومقبولة بالنظر إلى أدلة الشريعة العامة. لا يجوز أن يقول المسلم قال رسول الله كذا إلا إذا كان ثابتا بالطرق التي تثبت أحاديث الرسول عليه السلام عند أهل العلم بالحديث.
3: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
11: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
3: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
15: شذرات من محاضرات،
3: شذرات
15: في مجالس عامرة بالعلم النافع
3: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
15: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
3: من محاضرات في شتى فنون العلم.
15: شذرات من محاضرات.
16: والغنيمة ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بالحرب، في أثناء الحرب وأثناء القتال، هذا يسمى غنيمة، لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والغنيمة هي أطيب المكاسب، أطيب المكاسب الغنيمة، قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لأنه أخذ بواسطة الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه هي الغنيمة، ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار في دار الحرب. الغنيمة لمن تكون؟ تكون لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة بين المسلمين والكفار، من أهل القتال الذين يصلحون للقتال ولو لم يقاتلوا، سواء باشروا القتال أو لم يباشروه، فإن لهم من الغنيمة. هذه الغنيمة هي لمن شهد الوقعة، أما من لم يشهد الوقعة فليس له من الغنيمة شيء.
17: شذرات من محاضرات،
15: شذرات من محاضرات، شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
17: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
15: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
17: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
15: شذرات من محاضرات.
17: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان خطورة الزنا على أعراض المسلمين مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
1: لله أغنانا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن حفظ الأعراض من الضرورات الخمس التي رتب الله على انتهاكها عقوبات صارمة. الأعراض هي أغلى ما يملكه الإنسان. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. فالعرض هو أعز ما يملكه الإنسان، ولهذا أمر الله بحفظ الفروج ونهى عن انتهاكها بغير ما أحل الله. فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقوله ولا تقربوا الزنا أي اتركوه واتركوا الأسباب التي تجر إليه وتوقع فيه. ثم أخبر عن آثاره السيئة على الفرد والمجتمع، فقال إنه كان فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه، فالزنا قبيح متناهي القبح، ولهذا قرنه الله مع الشرك وقتل النفس بغير حق. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقرن الزنا مع الشرك وقتل النفس بغير حق، مما يدل على شناعته وسوء أثره، ولهذا قال وساء سبيلا. فالزنا ساء سبيلا في الدنيا والآخرة لقبح آثاره وما يترتب عليه. أما في الدنيا فقد رتب الله عليه الحد الصارم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحد الزاني إن كان بكرا لم يسبق له أن تزوج فهو ما ذكره الله في هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة 100 ضربة بالسوط متوالية موجعة. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يعلن إقامة هذا الحد بين المسلمين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فلا يقام حد الزنا سرا في مكان لا يطلع عليه أحد، بل يشهر به ردعا له وردعا لأمثاله. وإن كان الزاني محصنا وهو من سبق أن وطئ امرأته بنكاح صحيح فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت تحت الحجارة. ولهذا جاء في القراءة المنسوخة لفظا الباقية حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، مما يدل على شناعة جريمته وقبح آثارها. وكذلك من آثاره السيئة في الدنيا أنه ساء سبيلا، لأنه يضيع الأنساب ويخلط الأنساب، ولأنه يسبب الأمراض الفتاكة كما تقرر ذلك عند الأطباء في جميع العالم، المؤمنين والكفار أثبتوا أن الزنا يورث أمراضاً مستعصية. تسمعون عن مرض العجز وهو فقد المناعة الذي يصيب الزنات والعياذ بالله، فيعزلون عن المجتمع حتى يموتوا وهم في مرضهم لئلا ينشروا العدوى في المجتمع. هذا في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد، كما جاء في الأحاديث أنهم يجمعون، الزنات يجمعون، الذكور والإناث يجمعون في تنور من نار يرتفع بهم وينخفض، هذا عذابهم في الآخرة والعياذ بالله. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولذلك حرم الله الأسباب التي توصل إليه، فقال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوه بفعل الأسباب التي تقربكم إليه. ومن هذه الأسباب كشف الحجاب والسفور والتعري، فإن هذا يسبب الوقوع في الزنا بين الرجال والنساء، لأن الشيطان يحضر عند ذلك فيزين للرجال والنساء مواقعة الجريمة، فهتك الستر والسفور والعري هما أعظم وأقرب وسائل الوقوع في الزنا. ولهذا أمر الله بالحجاب، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فالحجاب ساتر للمرأة، حافظ لها، ولهذا قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالسفور وعدم الحجاب سبب للأذية للمرأة، وإن كانت هي لا تريد الزنا لكنها تؤذى من الفساق إذا رأوها سافرة، إذا رأوها متجملة. فإنهم يطمعون فيها فيؤذونها ويضايقونها ويلاحقونها كما هو معلوم. فإذا تحجبت سلمت من الأذى، ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفة، يعرفن بالعفة فلا يؤذين. والحجاب فيه طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء، طهارة من الفاحشة. قال سبحانه وتعالى: أمر الله جل وعلا نساء النبي بالحجاب، أمر الله نساء نبيه بالحجاب بأن يحتجبن عن الرجال. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب ما يستر المرأة من ثوب أو باب أو جدار يكون بين الرجل وبين المرأة. ثم بين فائدته فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب فيه طهارة للقلوب، قلوب الرجال وقلوب النساء. وعدم الحجاب ينجس القلوب بحب الفاحشة والوقوع فيها. كذلك الله نهى عن الخلوة بين الرجل والمرأة التي لا تحل له أو ليست من محارمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو وهو قريب الزوج لأنه يحتاج إلى الدخول. قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، بمعنى أن خطره أشد، فلا يجوز لقريب الرجل من عمه أو ابن عمه أو خاله أو قريبه أن يدخل على امرأته ليس عندها أحد، لأن هذا خلوة محرمة، سواء كانت في بيت، الخلوة كانت في بيت أو في مكتب أو في متجر أو غير ذلك. فلا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ليست من محارمه وليست ممن تحل له، حتى يكون معهما من تزول به الخلوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا يجوز الخلوة بين الرجل والمرأة. ولا يقال إن الثقة موجودة، وإن المؤمنين يعفون عن الزنا، نقول الشيطان يزين لهم ولو كانوا مؤمنين. أما الكفار وأما الفساق فهؤلاء ضائعون من الأصل، لكن المؤمن النزيه العفيف إذا اختلط مع امرأة لا تحل له وخلا بها فإن الشيطان يزين لهما الفاحشة ويوقعهما في الفاحشة، إلا كان ثالثهما الشيطان. كذلك الاختلاط، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، لا في الأسواق ولا في الدكاكين ولا في المكاتب ولا في فصول الدراسة ولا بين المعلمين والطالبات، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، لأنه يسبب الوقوع في الفاحشة، تعلق أحدهما بالآخر. هنا من يرغب في تدريس الرجال للنساء أو جربوا ذلك ليقيسوا غيرة المسلمين، فأدخلوا الرجال على النساء للتدريس، ولكن والحمد لله المسلمون يقظون، فأنكروا عليهم وشددوا عليهم فأخزاهم الله عز وجل. ولكن ينبغي حسم هذا الأمر، وأن يعزل الرجال عن النساء، سواء كانوا في المستشفيات أو في المدارس أو في الحفلات أو في اللقاءات أو غير ذلك. ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها. وشرها أولها، فدل على أن للنساء صفوفا خلف الرجال، وأنها لا تصف المرأة مع الرجال، بل يكون ولو كانت واحدة لا تصف مع الرجال، تصلي وحدها خلف الرجال كما جاءت به السنة. فلا يجوز للمرأة أن تخالط الرجال حتى في العبادة وفي المساجد. وفي صلاة العيد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم ذهب وخطب النساء، فدل على أن النساء منعزلات عن الرجال، لسنا مختلطات بالرجال، فلا بد من العزل بين الرجال والنساء في أي مكان. ولا يقال الثقة موجودة، أنتم تسيئون الظن بالمسلمين. نحن لا نسيء الظن، ولكن الشيطان حريص، والإنسان ضعيف، والرجل ضعيف مع المرأة، والمرأة ضعيفة مع الرجل، فلا بد من الحماية والحيطة في ذلك بما شرعه الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الوقوع في الزنا سفر المرأة بدون محرم، لأنها إذا بعدت عن محارمها وعن قراباتها سافرت وحدها، تسلط عليها الفساق وتمكنوا منها وهي امرأة ضعيفة، أو هي ترق نفسها وتضعف يضعف إيمانها فتطمع بالرجال. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو في سبيل الله، يريد أن يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغزو ليجاهد في سبيل الله، وأخبر أن امرأته خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته، دل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لأنها إذا بعدت عن الرقيب ضعفت نفسها، أو طمع فيها الفساق، أو لا تدري إلى أين تأوي. إذا كان معها محرم فإنه يصونها. أيضا لو مرضت المرأة وهي مسافرة، من الذي يتولاها إذا لم يكن معها محرم يقوم بشؤونها؟ فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا للتدريس ولا لغيره، لأن كثير من النساء الآن يسافرن بدون محارم ليدرسن في بلد يبعد مسافة القصر، فيخرجن من آخر الليل ولا يرجعن إلا في آخر النهار، ليس معها محرم، أين ذهبت؟ أما تخافون الله سبحانه وتعالى في محارمكم؟ أما تغارون على محارمكم يا عباد الله؟ تطمعون بالدراهم وترخصون الأعراض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا نساءكم، واحفظوا أعراضكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يحاولون الآن كسر الحواجز بين الرجال والنساء، يحاولون الآن كسر الحواجز بين الرجال والنساء وأن تختلط النساء بالرجال في أي مكان، أن تسافر بدون محرم، أن تخلو مع غير محرم أو غير زوج، يحاولون ألا يبقى حاجز بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا، لأنه لا يهمهم، لا تهمهم الأعراض، وإنما يهمهم أن يكونوا مثل الكفار، أن يكونوا مثل نساء الكفار، تكون نساء المسلمين مثل نساء الكفار، ويقولون هذا من الرقي والتقدم والحضارة، أنتم متخلفون إذا حجبتم النساء وتحفظتم على محارمكم تكونون متأخرين. إلى أين التقدم؟ إلى جهنم. هم المتأخرون، تأخروا عن الإيمان وعن الجنة إلى النار والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، ولا يغرنكم هؤلاء المنافقون والمنافقات والناعقون بأصوات الكفار الذين يريدون أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة بينهم، لأنهم لا يغارون على الأعراض ولا يغارون على النسل ولا يغارون على شيء، إنما هم كالبهائم، بل هم أضل والعياذ بالله. اتقوا الله عباد الله واحذروا من هؤلاء وحذروا منهم، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم لخطبة بعنوان خطورة الزنا على أعراض المسلمين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض الفحوص الطبية يفطر؟
9: إذا كان الإدخال كما أظن، وطبعاً ليس هذا من اختصاصي، وقد عرفت آنفا بأن الأرض مسكونة بالأطباء، فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الميل الذي يدخل إلى الجوف ليس معه أدوية كالبخاخ مثلاً، فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يخرج، فلا إفطار في هذا، لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب، بل هو شيء يعني لسان حال المريض يقول مكره أخاك لا بطل.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
10: يا أخ عبد الجليل، تقول لو كان الإنسان مريضا في بيته أو كان سجينا في السجن وسمع الراديو تلقى فيه خطبة الإمام يوم الجمعة وتؤدى الصلاة، فهل يقتدي به؟ نقول لك يا أخ عبد الجليل، لا يجوز الاقتداء بالإمام الذي لا تراه ولا تسمعه إلا في الراديو، فهذا لا يجوز ولا يصح الاقتداء. إنما الاقتداء بالإمام إذا كنت تصلي معه في المسجد، أو كنت خارج المسجد لكنك تراه أو ترى بعض المأمومين ولو في أثناء الصلاة، فيصح الاقتداء والحالة هذه. أما الاقتداء بما تسمعه بواسطة الراديو أو بواسطة مكبر الصوت من غير أن تراه ولا ترى أحدا من المأمومين ولم تكن معهم في المسجد، فلا يصح الاقتداء والحالة هذه. فلو صليت على هذه الكيفية بناء على هذا السماع لا تصح صلاتك، والله أعلم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
11: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
13: ما حكم الشرع في من ترك صلاة الجمعة رغم أنفه لأنه لا يوجد مسجد بالقرية التي يعيش بها؟
14: الإنسان إذا لم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة ولا يدرك الجمعة إلا بسفر، لا شيء عليه إن شاء الله ولا إثم، لكنه لا يدرك ثواب الجمعة.
13: نعم،
14: والله لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، فمن كان في برية بعيد عن القرى والأمصار أو كان في قرية صغيرة لا جمعة فيها فإنه لا يجب عليه، لكن ما دام في قرية وقد تكون آهلة بالسكان، قد يكون فيها أكثر من 10 أنفار، فلما لا يصلون جمعة؟ ولا يشترط أن يكون فيهم خطيب مصقع عالم متضلع، بل ليفعلوا ما يستطيعون. فالمهم قراءة القرآن وإلقاء مواعظ إرشادية، وبإمكان أهل القرية أن يأخذ بعضهم بعض الخطب المكتوبة أو بعض الأحاديث من كتاب رياض الصالحين ونحوه، فيعظ الناس فيها على الطريقة المعروفة في الخطب ويدركون فضل الجمعة. وليس ما ذكره بعض أهل العلم من اشتراط وجود 40 رجل لإقامة الجمعة بصحيح، بل تجوز بأقل من ذلك كما هو أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم.
12: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة،
12: فائدة في دقيقة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودة لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودة لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. الكؤود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
1: واسأل من أرسلنا، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل الرسل قبلك: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أبدا، كل الرسل جاءوا بنفي هذا والنهي عنه. نعم.
0: وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
1: نعم، هذا هو التوحيد، وهو دين جميع الرسل. نعم.
0: وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد، عبادة الله وترك عبادة ما سواه. والله أرسل جميع الرسل بهذا. نعم.
0: وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: كل رسول يقول لقومه، يبدأ أول ما يبدأ يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال نوح، وكما قال هود، وكما قال صالح، كما قال شعيب، كما في سورة الأعراف. في سورة الأعراف هذا كله مذكور، أن كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله، فكل الرسل قالوا هذا. نعم، يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
3: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: مسألة الدعاء للمسلمين ولإخوانه المسلمين فيها أجر عظيم ومثوبة كبيرة، وفرط فيها بعض الناس رغم أنه يحصل له الأجر بالدعاء ويقول له ملك ولك بمثل.
5: لا شك أن الناس يغفلون عن هذه وعن أشياء كثيرة، نغفل عن مثل هذه الأمور. المسلم محتاج لأن يكون أخوانه في خير، فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. لا يؤمن المسلم حتى يسر بما يسر به المسلمون من خير. الدعاء لهم إنما يدعو لنفسه في هذا، ما دام أنه كلما دعا لأخيه بظهر الغيب. ولننظر في فرق بين كوني أدعو لإنسان في مواجهتي واسمعه ويسمع وياه نتحادث وأدعو له، فيه خير هذا، لكن الخير الذي هو آكد أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب. إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب وكل الله بملك، كلما دعا قال الملك ولك مثل ذلك، فهو إذا دعا لإخوانه يدعو لنفسه أيضا. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح على المسلمين ويرفع عنهم كل لأواء شدة، ويكشف عنهم كل كربة ومحنة، وأن يحقق لهم انتصارا على أنفسهم وعلى الباطل وعلى أعدائهم، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الأيام القادمة خيرا كثيرا للأمة الإسلامية، وعزا لها، وحسن قيام بأمر ربها جل وعلا، كما نسأله جل وعلا لكل مظلوم بباطل أن يكشف الله ضره ويزيح ظلم ما حصل عليه من ظلم، إنه مجيب الدعاء.

0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 99 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا من الأحاديث المتفق عليها كما رواه أهل السنة. وهذا جزء من حديث طويل تقدم في باب الصلاة في كتاب الكافي في الفقه، وذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، محبة في أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهي له نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لهم فريضة. فذات ليلة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كعادته، ثم ذهب إلى قومه وكان من فضلائهم فيختارونه لأن يكون إمامهم رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله بأنه يحبه، قال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا مما يستحب أن يقال بعد كل فريضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال معاذ رضي الله عنه: والله يا رسول الله إني لا أحبك. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب معاذ رضي الله عنه إلا لأنه يحب الله ورسوله، وإلا وقد كان فقيرا لا مال له وعليه الدين الكثير، حتى تقدم أهل الدين يطالبونه عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عنده سداد، وقد طالب بعضهم ببيعه ليستافوا من ثمنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه لما وقر في قلبه من الإيمان بالله ورسوله. فذهب معاذ رضي الله عنه ليصلي بأصحابه وهم ينتظرونه لفضله، فشرع دخل في الصلاة ثم بدأ في سورة البقرة رضي الله عنه. متى ينتهي؟ فأحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان يعمل في حقله من الصباح، ومعاذ رضي الله عنه شرع في سورة البقرة فتأخر قليلا وانفصل عن الإمام وصلى وذهب. فقال له بعض من رآه أو من حضر: نافقت يا فلان؟ قال: لا والله ما نافقت، وسأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معاذ، ما نفقت، ولكن لا طاقة لي بما فعل. وهذا رضي الله عنه يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فأصبح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فجاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ليخبر عن حال الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يلومه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لما؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، هؤلاء يحتاجون أن يرفق بهم. فلولا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على معاذ من باب العرض وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، تقديرا لمعاذ رضي الله عنه ولفضله، لكن قال له: فلولا صليت بهذه السور، هذه السور التي تناسب صلاة العشاء. لما؟ لأنه يصلي وراءك الكبير، والكبير ما يطيق أن تقرأ سورة البقرة، والضعيف ضعيف البنية، وذو الحاجة يصلي وراءك، أهله ينتظرونه، ضيفه ينتظره، في حاجة إلى الراحة والنوم لأنه يعمل من الصباح. وهذا الصحابي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نحن أهل نواضح وأهل حقل، يعني نشتغل من الصباح إلى الليل، فما بنا قدرة على قراءة سورة البقرة في صلاة العشاء. وفتان يعني تفتن الناس، يعني تصرفهم عن دينهم، ترهقهم، للحاجة يراعى. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام يقول: راع هؤلاء. وكأنه يقول: إذا صليت لنفسك فأطل ما شئت. والذي يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: صل بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هو نفسه عليه الصلاة والسلام صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران من قيام الليل صلوات الله وسلامه، بهذه السور الثلاث صلاها في ركعة واحدة، ومعه يصلي معه ابن مسعود، يقول حتى هممت بأمر سوء، قيل ماذا هممت به؟ قال أن أجلس وأدعه. فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة، المعلم للأئمة بأن يراعوا أحوال من يصلي خلفهم، فإن كان المرء يعلم حال من يصلي خلفه، جماعة معروفون محدودون ويرغبون الإطالة فليطل، إذا كان لا يحيط بهم ولا يعرف حالهم فلا بد أن يفرض أن معه هذا ومعه هذا ومعه هذا حتى يراعيهم. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم فلو خففت القراءة، لأن التخفيف لا ينضبط نسبي، فمثلا إذا كان يقرأ في ركعة مثلا سورة البقرة، إذا قرأ نصفها في الركعة قيل خفف عن الركعة الأولى، وإنما حدد له فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذه محدودة حتى لا ترهق من يصلي خلفك. يؤخذ من هذا الحديث أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث وأمثالها، يعني يقرأ بهذه وأمثالها إذا كان إمام قوم، ولا تتعين وإنما بقدرها، أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. أن من ولاه الله جل وعلا أمرا من أمور المسلمين أن عليه أن يرفق بهم ويلطف بهم ويسوسهم باللطف والرعاية والرفق، وأن لا يشق عليهم بأي ولاية كانت، صغيرة كانت أو كبيرة، متحريا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فمن شق على الأمة الإسلامية شق الله عليه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رفق بهم رفق الله به. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان الحق جليا واضحا، لم يقل عليه الصلاة والسلام لمعاذ ينتهره أو يوبخه أو يلومه، قال فلولا صليت، وبيان الحق واضحا جليا بدوني، لم يقل لمن جاء يشتكي معاذ على الحق لأن الرسول يحبه، لا، حتى وإن كان يحبه بيّن له عليه الصلاة والسلام، وما صار في صفه أرشده وبيّن له. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن خطأ معاذ في هذا مع كونه يحبه، وأرشده إلى الطريقة الصحيحة. وتنبيهه صلى الله عليه وسلم لأمر لا يختص بمعاذ ومن يصلي خلفه، وإنما هو للأمة قاطبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يصلي وراءك الكبير. يعني انتبهوا أيها الأئمة للرجل الكبير، وانتبهوا للرجل الضعيف، وانتبهوا لذي الحاجة المشغول بشيء ما يراعى، لأن الرفق بهم يدعوهم إلى المحافظة على صلاة الجماعة، والمشقة عليهم تجعلهم لا يأتون. من كان ذا حاجة يقول: أذهب إلى المسجد، فيحبسني إلى منتصف الليل. لا يا أخي، صل الصلاة الخفيفة من أجل أن ترغب الناس في طاعة الله. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية: أفاتن أنت يا معاذ؟ يعني تفتن الناس عن دينهم، يعني تصرفهم عن دينهم، لأن من شق عليهم ولا يستطيع أن يقوموه تركوا الأمر له وما جاءوا. فحال الصحابة رضي الله عنهم الحرص على الخير والرغبة فيه، وكان قادتهم يرفقون بهم ويلطفون بهم. وقد كان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل المريض ما يستطيع أن يمشي إلى المسجد، يهادى بين الرجلين، يأتي اثنان يمسكان بعضديه حتى يجلسانه أو يقيمانه في الصف يصلي. فمثل هذا رغبته في الخير يشق عليه؟ لا، الراغب في الخير نرغبه، والنافر نرغبه كذلك، ولا نزيده نفورا. فهذه الفوائد العظيمة من هذا الهدي النبوي واضح جلي في السياسة الشرعية والتوجيه والتربية والتعليم، وصلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الأربعون النووية،
2: وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
0: 40 شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. مع الدرس 20.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40. الحديث 14 عن أبي مسعود، نعم عن أبي مسعود أو بن أن عندي عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشرني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. أفادنا ابن مسعود، وش عندكم بالنسخ؟ ابن لا هي... هذا مشهور عن ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، وإن شئت قل الثيبي لكن الثيب بالرح أحسن، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، يريد بذلك القتل، يعني لا يحل قتل. وفسرناها بذلك لأن هذا المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام. وقول امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه، لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير في المؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم معنيون في أنفسهم وبالنساء. وقوله مسلم أي داخل في الإسلام، إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحد من الثلاث: أولا الثيب الزاني، الثيب الزاني يحل دمه، والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل، ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ومفهوم قول السيد أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح. قال والنفس بالنفس، يعني بذلك القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة. وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. في هذا الحديث فوائد، منها احترام دماء المسلمين لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهو من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. ثلاثة: معاهد، مستأمن، ذمي. المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم، حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وفقائه في بلادنا. طيب إذن لا يحل دم المسلم، يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل. وعرفت من هو الثيب فأقول من هو الثيب؟ هو الذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجم، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو نعم قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعذر معين بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخاذهم. لابد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته. طيب، الطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى أربع مرات. فقال له أبك جنون؟ قال لا. فأرسل إلى قومه هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاكا فيه حتى استثبت. فالاستدلال بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفتي ولدك بمئة شاة وجارية. ففعل، فسأل أهل العلم فقالوا لا، ليس عليك هذا، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فارتفع فترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام لأنه شاب لم يتزوج، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت أربع مرات، قال إن اعترفت فرجمها، وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعلّل ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا، لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا، فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين أقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. الثيب يرجم، ومن ليس بثيب يجلد مئة جلدة ويغرب سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب للزنا. لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعض العلماء بل يعزر تعزيرا فقط، الفاعل ومفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقبه، لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لا حتى فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصواب في هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجخومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد، فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به قتل للمعنويات وللرجولة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به. فقيل: يحرقان في النار. وروي هذا عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق في النار، ولأن تحريقهما في النار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني. وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعول به. على كل حال، إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول: ما هذه المرأة؟ لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب، إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب: لا ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه: النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به. وعلى هذا، على قولنا في الدين وهو أهم شيء، لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، أليس كذلك يحيى؟ نعم. لولا الوالد ما صار ولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا، الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث: لا يقتل الوالد بولده. وأما النظري فقالوا: إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين. أجابوا عنها فقالوا الحديث ضعيف ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل عليل أي مريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. والقصاص شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل علشان يتسع عندنا دين لكم. نعم نعم.
3: فرق الله إذا أقر على نفسه بالزنا وهو محصن ثم رجع عن إقراره فهل يقتل؟
2: نعم. فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد. واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه. فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوعه، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كل مستهزئ. طيب هل يقتل الحر بالعبد بيصر؟
3: على الراجح نعم،
2: على قول الأجهر في عموم قوله النفس بالنفس. نعم نعم، هو هذا النفس بالنفس، لا عموم قول بالحديث. طيب إذن يقتل الحر بالعبد على قول الراجح، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من يموت التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني المرتد. التارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء. منهم من قال لا يستتاب، بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر الاستتابة. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل. فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم،
4: إن رأى من المصلحة استثابته استثابة، وإلا فلا، لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستثابة وردت عن الصحابة. فيقال إن رأى الحاكم القاضي أن يستتاب فاستجيب، وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا يبقي أن نستجيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم، ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقام. وقول أن يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبته وقسم لا تقبل. قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكرة عظيمة، فالردة فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبة، لعموم قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. وهذا عام، وهذا القول هو الراجح، وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين، قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر، من أي نوع من الكفر، فإن توبته مقبولة. ولكن كما قلت لكم، مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم يستهزئون بنا، يقولون إنهم رجعوا للإسلام وهم لم يرجعوا. طيب، وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ فالجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه، فارتفع قتله، إلا واحد، وهي من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن توبته تقبل، لكن يجب أن يقتل، يجب أن يقتل، ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما، بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لا نبقيه حيا، لا نبقيه حيا. ومن سب الله من باب أولى؟ لا، ليس من باب أولى، لا يقتل. من سب الله عز وجل إذا تاب لا يقتل. فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام: أيكون سب الله دون سب الرسول؟ الجواب: لا والله، لا، سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد. فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أقبل توبة أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق ما قال هذا. وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدمي لم نعلم أنه إيش أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا عفى علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ لا لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة لأن نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأن نخشى أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا فهذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعلنا نقتصر على هذا وفيك كذا إن شاء الله.
0: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان تضييع الأوقات العلاج والأسباب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعل هذه اللقاءات في موازين الحسنات، وأن لا يحرمنا الأجر فيها، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. نلتقي اليوم بإذن الله جل وعلا في المحاضرة والتي هي بعنوان تضييع الأوقات الأسباب والعلاج. قبل أن نذكر ما يتعلق بأسباب تضييع الأوقات والعلاج في ذلك، يحسن أن نتذاكر شيئا من أهمية الوقت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا بين أهمية الوقت وأقسم جل وعلا بالوقت في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا والليل إذا يغشى، وأقسم جل وعلا بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر. فالوقت له أهمية عظيمة، ولذلك عظم الله جل وعلا أمره في كتابه، وقال جل وعلا في بيان أهمية استغلال الوقت موصيا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما قربه إليه جل وعلا.
6: فلا يخفى على أحد أهمية الوقت

0: فالغلو منهي عنه في كل شيء، ومن ذلك غسل الخفين اعتقادا منك أنه أفضل من الغسل، لو كان الغسل مشروع لفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو قدوة.
1: صلى الله عليه وسلم يقول: هل من نصيحة لمن يأتون المسجد ولا يشتغلون بالطاعات بل يشغلون أنفسهم بالتصوير حتى أدى بالبعض إلى أن يصور وهو على كهيئة أنه يقرأ القرآن أو أنه يدعو؟
0: لا شك أن هذه فتنة حصلت، وبعض الناس مسكين كأنما جاء من أجل أن يسجل له آثارا حسية، فيقف في كل مكان ويقول صاحبي صورني، صورني وأنا أصلي، صورني وأنا أقرأ، وربما تباكى حتى يقال عنه أنه يبكي خشوعا في صلاته أو في قراءته. فلا شك أن هذه فتنة وخطيئة ليست بالهينة، وقد نهينا عن التصوير، تصوير ذوات الأرواح سواء في المساجد أو في غيرها، فإذا كان منهي عن التصوير في أي مكان ففي المساجد أعظم. فالنصيحة أن الإنسان يتقي الله ويترك هذه الأعمال ويكون عمله كله لله، وإياكم أن يكون قصد الإنسان المدح والثناء والاكتفاء بالآثار الحسية، وإذا رجع إلى بلده يلزمهم بأن يلقبوه بالحاج، وإذا لم يلقبوه يجد في نفسه عليهم شيء، كما سمعنا عن كثير من الناس في البلاد التي غير هذه البلاد، حتى أنه قال لبعض الناس: الإنسان إذا اعتمر هل يستحق لقب الحاج؟ دليل على أنهم يعني بعضهم إنما يحج من أجل أن يلقب، فمسكين مثل هذا تعب ثم يرجع خاسرا. ولكن علينا أن نتق الله وأن نحافظ على أعمالنا وأن نخلصها لله، ولا يكون لنا فيها أهداف غير ابتغاء وجه الله. والتصوير محرم على كل حال إلا للضرورة القصوى للأوراق الرسمية التي تطلب علينا فقط، وما عدا ذلك لا يحل.
1: تصوير الجوال
0: وكل مصور في النار، الجوال ولا غيره، ما أعلم شيء يبيحه. أما إذا كان هناك أحد من العلماء يرى إباحته، أنا لست من العلماء، لا صغير ولا كبير، لست من العلماء، لكن الحديث يقول كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ.
1: يقول السائل: ما مناسبة ذكر حديث ولوغ الكلب في باب المياه؟
0: لأن الكلب إذا شرب من الماء كما قلنا إذا كان قليل فإنه ينجس، إذا شرب من ماء فإنه ينجس، ولذا قال فليرقه، يعني لا يجوز استعماله، فهذا هو المناسب. أما لو شرب من ماء كثير كما تبين إذا كان الماء قلتين فأكثر، لو شرب منه فلا نقول أنه نجس ولا يجب إراقته، لأنه إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث.
1: يقول: هل يلحق بول الكلب في التطهير للإناء بسؤره؟ هل يشمل ذلك إذا بال الكلب في إناء؟
0: إذا بال
1: نعم
0: من باب الأولى، ما دام أنه إن سؤره نجس فبوله من باب الأولى أنه أنجس منه.
1: يقول السائل: ما حكم تسمية المولود بعبد النبي أو عبد الرسول؟
0: هذا شرك لا شك فيه، تسمية تعبيد الإنسان بغير الله من الشرك، لكنه شرك أصغر، لأنه شرك في التسمية وليس شرك في الطاعة ولا في العبادة، وإنما هو تسمية فقط. وعلى كل حال يجب أن الاسم يغير ويقال عبد رب الرسول مثلا، فهذا ورد فيه النهي والتحذير من التعبيد لغير الله.
1: يقول السائل: إذا ادعت زوجته أنها أرضعت بنتا هل تقبل دعواها بذلك؟
0: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن فلانة أمة سوداء دخلت عليه وعلى زوجته وقالت إني قد أرضعتكما، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يفارقها. قال: يا رسول الله ما أراها إلا كاذبة،

0: ما أظن أنها كاذب. قال كيف وقد زعمت، يعني أمره وقال لا خير لك فيها، لأن المرأة تصدق، هذه من الأمور التي تصدق بها المرأة، لا سيما إذا كانت امرأة يعني معروفة ولم يعرف عنها كذب ولم يعرف عنها أشياء تبطل شهادتها، فيجب أن تصدق. هذه من الأمور التي تؤخذ فيها شهادات النساء في مثلا الرضاعة وعند الولادة، هل ولد المولود حيا أو ميت، إذا كانت قابلة يعني هي التي حضرت المرأة عند ولادتها. فهناك أمور خاصة بالنساء في الغالب ما يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادتها فيها، المرأة ما تقبل شهادتها بالحدود القصاص في هذه الأمور، ما ولا في الزواج ولا في الطلاق. نعم.
1: بنت له من الرضاع.
0: أي نعم، إذا قالت إني قد أرضعتها رضاعا كامل 5 رضاعات فأكثر، فليقبل كلامها وليحذر من أن يتزوجها أو نحو ذلك، أو يزوجها ابنه، لأنها أصبحت بنت له فهي حرام عليه وعلى أبنائه.
1: يقول السائل في بعض محلات بيع الأسماك يقول يكون السمك حي أي يتحرك فيأخذها العامل فيضرب على رأسه على رأسها حتى تموت، قل هل في ذلك بأس؟
0: أما الحديث الآن يقول أحل لنا ميتتان، والحديث الذي مر علينا البارحة قال الحل ميتته، يعني إذا مات في البحر أو مات في الحل، وقد ذكر العلماء أنه إذا أدركته حي يجب أن تذبحه، فحسب ظني واعتقادي والله أعلم أنه ما دام أنه حي فالواجب أنه يذبحه والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وهذا لفظه، وأبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث. قال الحافظ: وهو الصواب، لأن الحارث ابن مسلم تابعي. وعن عمارة ابن شبيب السبائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهذا لفظه، وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، أعطي بهن 7، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له. العدل بالكسر وفتحه لغة هو المثل. وقال بعضهم: العدل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان.
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: أحسن الله عليكم. بالنسبة للتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هل يشترط أن يقولها المسلم في القيام أو أثناء الحركة والانتقال إلى الركن؟
3: هي إشارة إلى إرادة الانتقال من مكان الوضع إلى وضع، فينبغي أن تكون مقارنة. فإذا أراد أن يركع ينبغي أن لا يركع ثم بعدما يتهيأ يتم راكعا يقول الله أكبر، بل تكون هذه الكلمة العظيمة الهامة التي تربط العبد في نطقه بها بتصور عظمة الله وأنه أكبر من كل شيء، ينبغي أن تكون سابقة لهذه الأعمال، والله أعلم.
1: اللؤلؤ والمرجان.
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الإشارة إلى الحجر الأسود والتكبير يكون في كل شوط أم عند البداية فقط؟
11: لا، كل ما يحاذيه في كل شوط، كل ما يحاذي الحجر يشير إليه ويكبر، نعم، ولا يكفي في البداية، حتى في النهاية آخر شوط يبي يخرج من المطاف يشير إليه ويكبر ثم يخرج، نعم.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
12: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل قتل، ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. وفي رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل لم يذكر الأسلمي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله قال: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. في الدرس الماضي كنا مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. اللات صنم، وفي الأصل اسم لرجل صالح كان يلت السويق بالطائف، ولما مات هذا الرجل الصالح أتوا إلى موضعه وجعلوه صنما ومعبدا، وبعد عام الفتح توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدم اللات فهدم اللات. أما العزى فصنم، كبقية الأصنام العزى مناتة الثالثة الأخرى إساف نائلة ود صواع يغوث يعوق نسر هذه الخمسة الأخيرة: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. هذه أصنام كانت من زمن رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام، حملها الطوفان وأتى بها إلى جدة وبقيت بجدة إلى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تولى عمرو الخبيث الخزاعي، عمرو بن الحي ذهب إلى بلاد الشام في ذلك الوقت، ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فحمل أصناما من الشام وأتى بها إلى مكة. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي وخاطبه قائلا: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب عمرو بن لحي لعنة الله عليه إلى جدة، وأتى بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أضف إلى هذا إساف ونائلة، صنمان أصلهما رجل وامرأة، زنيا في الكعبة، نسأل الله العافية والسلامة، فمسخهما الله تعالى حجرين. أخذت العرب هذين الحجرين وجعلتهما بالصفا وبالمروة للاتعاظ والاعتبار والادكار، لأن هذين الصنمين، هذا الرجل وهذه المرأة، زنيا داخل الكعبة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال الأمد: وإذا بهما أيضا يعبدان من دون الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار، بمعنى لا ينمحيان ولا يزولان حتى تعبد اللات والعزى. يعود العرب على ما كانوا عليه من قبل من عبادة الأوثان والأصنام، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا عبد العرب اللات والعزى، وإذا عادوا إلى الأصنام، وهم الذين بعث الله جل وعلا الرسل منهم وأنزل كتابه الكريم بلغتهم، فغير العرب من باب أولى وأحرى. ولذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، هكذا قال رسول الله، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. يبعث الله تعالى ريحا تقبض كل روح مؤمن ومؤمنة، وكل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولعل هذا يقع بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم جميعا أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزله الله تعالى في آخر الزمان، ويحكم بالقرآن، ويعمل بسنة سيد ولد عدنان، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم يقتل المسيح الدجال ويبقى على وجه هذا الكوكب الأرضي ما شاء الله تعالى له أن يبقى، وبعد ذلك يعود الأمن والاستقرار، ويعود الناس إلى التمسك بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويسود الأمن والاستقرار. فإذا مات عيسى صلى الله عليه وسلم مضت مدة من الزمن، بدأت الأمارات، العلامات، الأشراط الكبرى، نسأل الله العافية والسلام. عائشة رضي الله تعالى عنها العالمة الفقيهة الحصان الرزان
1: التي تربت في بلد بيت سيد ولد عدنان لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، سألت النبي سؤال يدل على عمق فقهها وعظيم علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماذا قالت عائشة؟ قالت فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى عليك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لما أنزل الله تعالى عليك هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أنا كنت أظن أن ذلك تاما، أن الأمر تاما ما دام أن هذه الرسالة فيها الهدى وفيها النور وهي الدين الحق يظل هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة، هذا ظن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يبقى هذا الأمر تام ويبقى الناس على الفطرة وعلى المحجة مدة من الزمن، ثم يبعث الله تعالى ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لقد بعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم والناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، وأن الله تبارك وتعالى مقت الخلق العرب العجم جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب العرب يعبدون الأصنام من زمن عمرو بن لحي، وأما قبل ذلك فكانوا على ملة إبراهيم الخليل وعلى دين ابنه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يغيروا ولم يبدلوا حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة

الذي يسمى مجمع، جمع العرب وجمع قريش، وكانوا متفرقين، وأتى بهم حتى التفوا حول الكعبة، أنزل هؤلاء هاهنا وهؤلاء هاهنا إلى غير ذلك، وسن سنن الحجابة، السقاية، الرفادة، اللواء، دار الندوة، فرض على قريش أموال، بنى دور للرفادة يصنع فيها الطعام، متى ما جاء الحجيج إلى مكة، عندما وصولهم إلى مكة لا يحتاجون إلى زاد ولا إلى طعام، الطعام على قريش. السقاية أمر بوضع أحواض كبار يوضع فيها السويق، الزبيب، يلتونها بالماء حتى يشرب الحجيج من السقاية. فاعتبروا يا أولي الأبصار، زمزم يسنون الماء، ولا يسن الماء إلا من كان من أولاده الذين فرض عليهم هذا الأمر، وبقي ذلك إلى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن العباس بن عبد المطلب وأبناءه كانوا هم الذين يتولون أمر السقاية، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بألا يبيتوا بمنى، يأتون إلى مكة لسقي الحجيج. هذا أمر فرضه عليهم قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ورضوا بذلك. حجابة البيت جعلها لبعض بني من بني عبد الدار، ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا يتولى الأمر بنو شيبة، وهم من بني عبد الدار، من أولاد وأحفاد قصي بن كلاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح طلب المفتاح من عثمان بن طلحة الشيبي، فأعطاه المفتاح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال بن رباح وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة أراد علي أن يجمع لهم بين الحجابة وبين السقاية، أراد أن يعطيه النبي المفتاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفع المفتاح إلى يدي عثمان: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها عنكم إلا ظالم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر اللواء أيضا عند بعض بني، دار الندوة الموضع الذي يجتمعون للشورى فيه، هذا العمل أكسب قريشا أيضا مكانا عند العرب، فالعرب تدين تسلم راضية بما يقوله أهل مكة. جاء عمر بهذه الأصنام، حمل العرب على هذه الأصنام، عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، أظلمت الدنيا بالفجور والدبور وعبادة غير الله تعالى. أما بقية العجم الذين يعبدون النار، الذين يعبدون الكواكب، الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون القمر، الذين يعبدون ويعبدون، مقت الله تعالى الخلق جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، فاختار الله تعالى من الخلق جنس العرب، لا عربي بذاته قبيلة كذا أو كذا، جنس العرب. ولذا يقول العلماء جنس العرب أفضل من جنس العجم، ولا شك في ذلك، جنس العرب أفضل من جنس العجم، لا أن عربي زيد أو عمرو أو بكر أفضل من العجم، لا، هذه الأفضل

0: هي إنما تعود بالتقوى وبالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في الجملة هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، لأن الله تبارك وتعالى عندما اختار جنس العرب اختار من العرب جنسا آخر، بني كنانة، من بني كنانة قريش، من قريش بني هاشم، من بني هاشم اختار الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اصطفاه الله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اختار هذا النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي، عصمه، حفظه، كلأه، لم يشرب خمرا قط، فضلا عن بقية سفاسف الأمور. ولذا كانت قريش تسميه الأمين، ويوم أن أرادوا وضع الحجر الأسود وحكموا أول داخل من باب بني شيبة، وكان أول داخل من باب بني شيبة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، قالوا جميعا رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، وذلك قبل أن يبعث. فوضع رداءه وأخذ الحجر ووضعه في ردائه، وأمر رئيس كل قبيلة أن يأخذ من طرف الرداء، فحملوا جميعا الحجر حتى لا يتميز هذا من هذا وهذا من هذا. ولما رفعوا الحجر أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الأمين الذي قال الله تعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، صلوات الله وسلامه عليه، وجده قلبا صالح بعثه إلى الخلق لا إلى العرب فقط، بعثه بهذا الكتاب المبين الذي سماه الله تعالى هدى، ولا شك أنه هدى بعث. وكما قلت لك القوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، الحضارة لليونان، الثقافة لليونان، لفارس، للروم، العرب كانوا يقال لهم الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لكن لما جاء هذا النبي الكريم بهذه الرسالة التي بعثه الله تعالى بها، ما مضى ربع قرن وهم يتعلمون هذا الكتاب إلا وحملوا هذا النور وذهبوا به إلى المشرق، إلى المغرب، إلى الشمال، إلى الجنوب. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، ما مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلا بلاد فارس، بلاد الروم دانت بالإسلام، ما مضى كبير وقت لم ينتهي قرن إلا والدنيا هذه كلها تقول لا إله إلا الله بهذا النور. والله لا بقانون اليونان ولا بفلسفة اليونان ولا بكتاب العجم الفارس الروم، وإنما بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا إله إلا هو. حتى إنهم لما فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم رضي الأريسيون الفلاحون رضوا بهذا الأمر، لأن فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه العدالة، فيه الطمأنينة، فيه الخير، فيه المساواة، فيه كل خير. ظل الأمر على هذا الحال زمن الأمويين، زمن العباسيين، إلى انتهى القرن السادس السابع. بدأت الزعازع، بدأ البعد عن هذا الكتاب. ولما بدأ البعد عن هذا الكتاب واشتغلوا بالدنيا واشتغلوا بالحروب فيما بينهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفرقوا، عادوا إلى العرقية، إلى العصبية، إلى النعرات الجاهلية، هذا قيسي، هذا تميمي، هذا كذا، هذا كذا، قتل بعضهم بعضا، شرد بعضهم بعضا، جاء التتار عليه لعائن الله، ذهب إلى عاصمة الخلافة العباسية، قتل الخليفة، أتى إلى بلاد الشام، فعل ما فعل، أخذ الكتب الإسلامية وضعها في نهر دجلة الفرات، يمر الرجل التتاري على المسلم فيقول له: انتظر، ينتظر، نم، ينام، استلقي، استلقي. يذهب التتاري ويأتي بالحجر ويضعه على هذا المسلم فيقتله. بدا الوهن، بدا البعد. والله لا سعادة للعرب إلا بهذا الكتاب، والله لا تقوم لهم قائمة، ولا يبالي الله تعالى بهم إلا إذا عادوا إلى هذا الكتاب القرآن الكريم، وإذا ما وجهوا وجوههم نحو المشرق، نحو المغرب. قانون فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وكذا وكذا، الله تعالى لا يبالي بهم، لأنهم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا شيء. بلغ من طغيان فارس ومن طغيان الروم أنهم إذا ما أرادوا أن يبعثوا إلى ملك العرب رسالة، إذا أرادوا أن يأمروه بأمر لا يتنازلون أن يأمروا ملك العرب استقلالا، وإنما يكلمون ملك الحبشة أولا حتى يأمر ملك العرب، وملك العرب يخبر العرب. جاء الله تعالى بهذا النور فأصبحوا سادة، وصارت لهم القيادة، وصارت لهم الريادة، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أن هذا الأمر يكون تم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الجواب الحكيم البليغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. قال لعائشة: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله تعالى، ثم يبعث الله تعالى ريحا طيبة في آخر الزمان فتقبض روح كل من كان في قلبي مثقال حبة، حبة خردل من إيمان. فإذا ماتوا بقي على وجه الأرض من لا يقول الله الله، وفي بعض الروايات من لا يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وطبعا هذا يكون في آخر الزمان، كما حدثنا بذلك سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله أننا ما زلنا بفضل الله ومنته لا إله إلا الله قائمة، المساجد عامرة بفضل الله جل وعلا، كتاب الله تعالى يتلى، وهو عزنا ومجدنا وسعادتنا. وإن كان الوضع يختلف من بلاد إلى بلاد، ولذا يقول الشاعر إقبال، الشاعر المسلم إقبال الباكستاني، يقول: ما معنى أنه إذا كفرت الكعبة، يعني من حول الكعبة، فهل يوجد الإسلام بعد ذلك في موضع من المواضع؟ لا والله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهدي والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عقب ذلك أتى الإمام مسلم بذكر أنواع أخرى من علامات الساعة، أشياء متنوعة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر، حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل الميت الذي مضت عليه سنون طوال وهو مقبور، فيتمنى الرجل الحي أنه لو كان مكان هذا الميت لما رأى من الفتن والبلايا والمصائب، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كما قال رسول الله ذلك. يأتي الدجال لعنة الله تعالى عليه يمر على القبر ويأمر صاحب القبر أن يقوم، ويأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت الزرع فتمطر وتنبت، ويأمر الرجل أن يقول ربك، ومصائب تقع في آخر الزمان، زلازل، صواعق، فيضانات، غرق، وسيكون خسف سيقع في آخر الزمان، كما ورد بذلك الحديث عن سيد ولد عدنان: يميت الناس على لهو وعلى لعب، تضرب على رؤوسهم القينات فيخسف الله تعالى بهم. وعندما نقرأ هذا الحديث قبل سنوات قليلة جدا يسلم المرء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول إلا حق من دون نقاش ومن دون محاولة لفهم الأمر. وهل يتصور أن كل إنسان عنده قينة جارية مغنية فيبيت الناس على لهو وعلى شرب خمر وعلى رؤوسهم القينات يضربنا بالدفوف والعود والكمان والمزامير؟ هذا أمر قد يرد على خاطر المرء لكن يسلم. لكننا قبل سنين قليلة أنت ترى اليوم ما ترى، وحصل ما حصل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقع. ليس كل منا يملك قينة، ولا توجد قينة جارية مغنية اليوم، ولكن توجد مغنية تعرض في الشاشة، تعرض في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا، في أي قطر، 120 قناة، والمرء في بيته ما عليه إلا أن يضغط زرا، أراد أن يرى المغنيات في موسكو هو في بيته أي موضع كان. الخمر يشرب الخمر، القينات، المغنيات، حيثما شاء يخسف الله تعالى. والنبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه. ففي آخر الزمان يقع هذا الأمر، يمر الرجل بقبر الرجل يتمنى: يا ليتني مكانه، مما يرى من الفتن والمصائب التي تحل بالناس في آخر الزمان. نسأل الله العافية والسلام. الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس به الدين إلا البلاء، من شدة البلاء والمصائب والفتن التي تقع في آخر الزمان يتمنى المرء عندما يمر بقبر الرجل ويتمرغ. وهذا التمرغ الذي يقع ليس تمرغا للعبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الدين، وإنما يتمرغ لما أصابه من المصائب، حقوق الأولاد، خروج النساء، ليس للرجل ولاية على أهلي ولا على ولدي، الربا انتشر، الفجور انتشر، ويخشى أن يقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ بمعنى أن ما فعلت تلك الأمة، اليهود النصارى، جميع ما يفعلون على وجه الأرض، والإعلام اليوم بيد اليهود والنصارى، هم الذين يديرون، هم الذين يتصرفون ويوجهون، وهم الذين يخترعون ويأتون بهذه البلاوى والمصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن إذن؟ إذا لم يكن اليهود والنصارى هم الذين قبلنا، من إذن؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لو وجد فيكم، يعني يا أمة محمد، من يأتي أمه علانية، لو وجد فيهم من يجامع أمه أمام الخلق، لو وجد في هذه الأمة من يجامع أمة، نسأل الله العافية والسلامة، أمام الخلق. ولذا علينا أن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، يقسم صلوات الله وسلامه عليه قسما صادقا، وهذا القسم من النبي عليه الصلاة والسلام اعتاده عندما يريد أن يحلف، يقول: والذي نفس محمد بيدي، والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل. يزاد على ذلك أنه يتمرغ بالقبر، والتمرغ بالقبر طبعا أمر لا يجوز، إن كان تمرغ لأجل نيل البركة والعبادة فلا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال، بل إن ديننا نهانا فيما روى الإمام مسلم عن أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم وتتوجهوا إليها، وإنما نتوجه إلى كعبة الله، ونحن لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، فلا يجوز وضع القبور في قبلة المسجد بحال من الأحوال، بل إنه لا ينبغي أن تكون القبور في المساجد مطلقا، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما قالتا للنبي صلى الله عليه وسلم وهما جالستان معه، وصفتا له ما راتا بالحبشة، لأن أم سلمة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الحبشة مهاجرة مع زوجها، بعد ذلك لما ارتد تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصفتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة تسمى ماريا، ولا تزال هذه الكنيسة موجودة إلى اليوم. ووصفتا ما رأتا من الصور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المقابر، لا تجلسوا عليها، لا يجوز أن نجلس على القبر، إما جلوس بول وغائط أو جلوس بمعنى أن نضع رؤوسنا ننام على القبر. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي في بقيع الغرقد بنعليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين اخلعهما، فقد آذيت، لا يجوز أن نطأ القبر. إذن عبادة القبر لا تجوز، وطئ القبر لا يجوز، الصلاة على القبر لا، الصلاة والقبر في قبلة المسجد لا تجوز. وهل تجوز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الميت؟ أيجوز له أن يذهب إلى القبر بعدما دفن الميت ويصلي على الميت وهو مقبور؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت الأمة السوداء الصالحة التي أكرمها الله بكرامة، لما فتشوها وهانوها واتهموها بأنها قد سرقت الوشاح، وشاح للصبيان الصغار، وهي ما سرقت، فتشوا كل شيء منها إهانة، جارية ليس لها ولي سوداء، قالت وهي في ذلك المشهد، اجتمع الحي من العرب وقاموا بهذا العمل المنكر، فقالت: لئن نجاني الله تعالى لأضعن يدي على يدي. ما انتهت من هذه الكلمة إلا وأكرمها الله تعالى بمجيء حدأة، وكانت الحدأة هي التي سرقت الرشاح، فاتت والقوم مجتمعون ألقت الرشاح، فنفذت الأمر والعهد الذي عاهدت الله عليه، وهاجرت وأتت إلى طيبة الطيبة، وضرب النبي لها خباء، يعني موضع تسكن في المسجد وتقم المسجد وتذهب كل يوم إلى عائشة تستانس مع عائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قل يوم إلا قالت، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. أكثرت الأمة من هذا الكلام، فسألتها عائشة: أنت ما جلست مجلس إلا قلت كيف وكيف، فقصت عليها قصة الحي من العرب. ماتت هذه الأمة السوداء، ماتت ليلا، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كرهوا أن يدفنوا، أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنها، وإنما أرادوا أن لا يزعجوا رسول الله. هذا الذي حصل، غسلوها، كفنوها، صلوا عليها، وروها ليلا، مضى يوم ويوم ويوم، والنبي لم يرى هذه المرأة، فقال: أين المرأة السوداء؟ أنا ما أراها. قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. العمل مبني على صلاح ليس فيه سوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، وذهب النبي إلى بقيع الغرقان. ولما أروه هذا القبر، قبر من؟ هاشمية، قرشية، مخزومية، تميمية، تيمية، من بني عدي، من بني سام؟ لا، أما سوداء مسلمة مؤمنة دلوها على القبر. وقف النبي على قبر الأمة السوداء وصلى عليها وهي داخل القبر صلوات الله وسلامه عليه. وما اكتفى بذلك، بل قال: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. بهذه الصلاة التي أنا صليتها بسبب هذه الأمة السوداء، الله ينور هذه القبور على أربابها. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. وكل واحد منا اليوم عندما يمر في الحديث على ذكر بلال بن رباح: لا تبيح لي نفسي ولا تبيح لك إلا وأن تقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا تمر على ذكر صهيب الرومي إلا وتقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا ما كبرت ودخلت في صلاتك وقرأت الفاتحة وقرأت تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا تستطيع إلا أن تكمل الآية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حب. الإيمان، نظافة هذا القلب، هو الذي يقرب إلى الرب. إن كان حسب، لا يوجد حسب أعظم من حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب عم رسول الله، ومع ذلك يقرأ الأبيض، الأسود، الأحمر، الأصفر، الصحابي، التابعي، كل مسلم سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من أسد. إذا علينا ألا نختر، وإنما علينا أن نطهر قلوبنا لنكون مع الله، فإذا كنا مع الله كان الله تعالى معنا، لا إله إلا هو. ساقني إلى هذا الكلام أن الصلاة على القبر جائزة مشروعة، ونحن عندما نصلي والقبر أمامنا ما صلينا للقبر طاعة له، وإنما صلينا على القبر دعاء له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة على هذه المرأة السوداء شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فلو أن قريبا لي أو أن صديقا لي أو رجلا مسلما ووري في القبر وأنا ما علمت وما صليت عليه، جاز لي أن أذهب إلى البقيع إذا ما علمت أن هذا القبر قبره أن أصلي عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نوع آخر مما يقع في آخر الزمان أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان، ولا بد أن يأتي هذا الزمان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدري القاتل في أي شيء قتل. عمية، عصبية، جاهلية، ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. نادى منادي: يا كذا من قبيلة كذا، هيا إن كانوا على حق إن كانوا على باطل فأنا واحد. دعي لقتال لا يدري أهو في سبيل الله أهو حق أم باطل، لا يسأل ولا يبالي، وإنما يذهب يقتل ويقتل. إن سألت لما قاتلت لا أدري، لما قتلت لا أدري، لما قتل لا يدري، من فتن الفتن التي تقع في آخر الزمان. وأنتم تعلمون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجنة. الثيب إذا زنى، يعني الذي سبق له نكاح، فابتلاه الله تعالى بالزنا، فإذا ما زنى وثبت عليه الزنا إما بإقرار منه أو بشهادة شهود أربعة كل منهم يشهد أنه رآه يزني كالعوك المرود في المكحلة بهذا الشهر، إذا ما شهد الشهود الأربعة أو أنه اعترف كما اعترف ماعز أو الغامدية أو تمت عليه الشهادة شهد عليه بأربع شهود، عند ذلك يقتل. كيف يقتل؟ يقتل رميا بالحجارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثيب الزاني، النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. قتل قتل إنسان قتيلا، الحق لأولياء القتيل، إن أرادوا قتلوا، إن أرادوا أخذوا الدية، إن أرادوا عفوا، قالوا نحن لا نريد لا دية ولا نعفو، إنما نريد القتل، يمكنون من ذلك. النفس بالنفس. التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد إذا ارتد عن الإسلام ولو بكلمة، هذا يقتل. يسب الله، يسب النبي، يسب كلام الله، يتجرأ حتى يبلغ إلى الرب. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه يقول، يصف هذا النوع بأنه زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فأظهر الله تعالى الكفر على فلتات الإسلام. أنا ما أفعل كذا وحاكي الكفر، ليس بكافر كما يقول العلماء، يقول لو نزل ربك من السماء أنا ما أفعل كذا، هذه المعاملة أنا ما أجريها، وهذه المعاملة أنا ما أعملها، وهذه البيعة أنا لا أبيعها لك لو نزل الرب. ومنهم من يسب صراحة الله ويسب النبي ويسب الإسلام. الإمام مالك يقول هذا زنديق لا يتوب، لا نقول له تعالى تب، قل لا إله إلا الله، اغتسل، قال لا، هذا الذي يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤتى به ويقتل في الحال لأنه زنديق، نسأل الله العافية والسلامة. وهل هذا موجود أم لا يا جماعة الإسلام؟ موجود، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هذه الأنواع الثلاثة تبيح دم المرء غير المسلم. إن خرجنا للجهاد في سبيل الله دعوناه للإسلام، لا نغير على الكفار حالا، ما فعل النبي ذلك، وإنما كان أولا ينتظر لا يغير ليلا، فإذا سمع النداء كف عنهم، ما سمع النداء عرض عليهم الإسلام، أبوا امتنعوا لا يدخلون في الإسلام، طلبت منهم الجزية أبوا، عند ذلك نستعين عليهم بالله تبارك وتعالى ونقتلهم، شرع لنا الإسلام هذا الأمر. وأما أن إنسان قبيلته عشيرته جماعته نادوا بأنه جانا عدو، هيا عليهم ومعهم كيفما كان، هذا مما نهى الله عنه ونهى عنه الإسلام ونهى عنه رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني أيضا بصيغة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الحرج. والحمد لله رب العالمين.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: عليهما الحول، فهل علي زكاة فيهما جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كانت السيارات هذه عرض من عروض التجارة للبيع ففيها الزكاة، لأن عروض التجارة تقدر عندها في تمام الحول بما تساويه قطعا وتبذل الزكاة. وأما إن كانت هذه السيارات للركوب أو للاستغلال واستثمار بأن تؤجرها أو تنقل عليها البضائع فهذه لا زكاة فيها، كجمال الجمال لا زكاة فيها.
2: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
3: والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: وفقني الله إلى الزواج من شاب ملتزم مقيم للصلوات بأوقاتها صائم قائم. نسكن مع والدته في بيت واحد، إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرا. نصحته بأن يعطي أولاده جزءا من وقته ولكن دون جدوى، خاصة أيام الامتحانات. ما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج سماحة الشيخ؟
5: لا شك أن الصلاة والصيام وقيام الليل أعمال صالحة وأعمال خيرة، لا شك فيها ونعمة تلك الأعمال، لكن لا يجوز أن تكون تلك الأعمال الصالحة تزاحم الواجبات أخرى. فالمسلم العاقل يجمع بين الأعمال كلها، صلاة وتلاوة قرآن وقيام ليل، ومع هذا رعاية للبيت واهتمام بالأسرة وعناية بهم وجلوس معهم وتحسن مشاكلهم وتربية التربية الصالحة. أما أن يقول أنا في المسجد أصلي، أذهب للمسجد مبكرا وأبقى في المسجد وأقوم الليل وأخرج للصلاة على الجنائز ونحو وكذا وزيارة الإخوان والدعوة ونحو ذلك، فيذهب كل وقته والأولاد لا يعرفهم ولا يدري عنهم، ثم يقعون في فساد أو ما يدري عنهم ولا يعلم حالهم، هذا تفريط وإهمال. الصلاة والطاعات كلها خير، لكن يجب التوازن بين الحقوق، فحق الله وحق ثم حق النفس وحق الأولاد حقوق لا بد من القيام بها. فالمستقيم على الطاعة هو الذي يعطي كل حق حقه، أما الذي يرجح جانب على جانب هذا بالحقيقة هو على خير لكنه مخطئ ومقصر. فالذي يشتغل بنوافل الصلاة ونوافل التلاوة ونوافل الصيام ويهمل تربية أولاده ولا يجلس معهم ولا يأنسون به ولا يؤكلهم ولا يجالسهم، دائما مشغول المسجد، مشغول بالطاعة، بزيارة الإخوان إلى آخر، هذه كلها طيبة لكن عين الأولاد، هذه أمور قد تكون جزئية لا ونوافل، لكن هذه أمور واجبة. تربية الأولاد، الإشراف على البيت، العناية به بالبيت من بنين وبنات ومتطلباتهم ودراستهم وإعانتهم على دراستهم والتبحث عن جلسائهم ومن يصاحبهم ويصاحبونه، هذه أمور مهمة وأمور واجبة لا يتهاون بها.
3: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة جميعا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلم إلا كفر.

0: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رواه البخاري ومسلم. وحار رجع عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما، رواه أحمد وابن ماجه، إلا أنه قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، ورجالهما رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو 2؟ فقال: أو 2. قالت المرأة: يا ليتني قلت 1. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو 2 يا رسول الله؟ قال: أو 2. وفي أخرى له أيضا قال: آتت امرأة بصبي.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرض له بثواب دون الجنة. الحديث رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وروي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه 70,000 ملك يصلون عليه يقولون: اللهم كما وصله فيك فصل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح. وروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها، وبواطنها من ظواهرها، أعدها الله للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجل كان كفيف البصر. رواه البزار بإسناد جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
3: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
4: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
3: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و
2: تحريره. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
5: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس، خمس من الإبل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر هذا الحديث وفيه المواضح، في المواضح يعني في كل موضحة خمس من الإبل، قد مر في الحديث يعني في حديث عمرو بن حزم وفيه الموضحة فيها خمس من الإبل، وهذا شاهد لذلك الحديث، ولأنها لهذه الحديث التي جاءت بعده أكثرها أو كلها كثير منها شواهد له، كثير منها شواهد لما جاء في حديث في كتاب عمرو بن حزم. فالمواضح جمع موضحة.

0: وينتقل فيها رذاذ وقطع منها تذهب عن مكانها، هذه هي سبق أن مر في كتاب عمرو بن حزم أن فيها 15 من الإبل.
1: قال في الواضح: خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن، عشر من الإبل.
0: هذا مثل ما تقدم.
1: وصاح ابن خزيمة وابن الجارود. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصحى ابن خزيمة.
0: ثم ذكر يعني دية الكافر، يعني جاء في بعضها المعاهد وفي بعضها يعني في بعض الحيض الكافر، فيكون الحكم
1: بعض أهل الذمة،
0: أهل الذمة وغير أهل الذمة، الحديث في أهل الذمة، وأن المعاهد من أهل الذمة إذا قتل فديته نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. وجاء في بعض الأحاديث ما يشمل الذمة وغير أهل الذمة، وأنه إذا كان يعني معاهدا وكان مستأمنا سواء كان من اليهود النصارى أو من غيرهم فإن ديته نصف دية المسلم. جاء يعني ذلك، جاء هذا في هذا الحديث الدال على التنصيف، وأنه ليس يعني المسلم يعني أو دية المسلم ليست مثل دية الكافر، ليست مثل دية المسلم، بل هي على نصف منها. وقد جاء أيضا في ناحية القصاص أنه لا يقتص، يعني المسلم يقتل بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر والكافر يقتل بالمسلم. نعم.
1: قال: عقل أهل الذمة
0: الكافر يقتل المسلم، مثل قصة اليهود اللي رضى رأس الجارية المسلمة من الأنصار فقد قتل بها، ولكن المسلم لا يقتل بالكافر كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين،
0: يعني عقل عن العقل الدية، يعني نصف الدية.
1: رواه أحمد الأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل،
0: عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث، إلى ثلث الدية، وبعد ذلك يكون التنصيف. وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل، نصف دية الرجل. وقد مر ذكر أن هناك خمسة أو خمس من المسائل المرأة فيها عن نصف من الرجل، وهي الميراث والدية والعقيقة والعتق والشهادة، هذه خمس النساء فيها على النصف من الرجال.
1: حتى يبلغ الثلث من ديتها،
0: يعني معناها أن المرأة تكون يعني مشابهة للرجل في الجراحات وفي الأشياء التي لا تصل إلى ثلث الدية، فإذا وصلت ثلث الدية فإنها تنصف، يعني كما يحصل التنصيف بالنسبة للدية الكاملة، كما يحصل التنصيف بالدية الكاملة تنصف يعني الأعضاء، يعني كما تنصف الدية الكاملة، وما كان ثلث ما دون يعني فيه هذا الحديث، والحديث فيه كلام يعني لأهل العلم.
1: يعني الآن لو قطع ثلاث أصابع تأخذ ثلاث،
0: يعني هذا على على على على ما جاء أنه يصير فيه 30، وإذا قطع أربعة
1: تأخذ 20.
0: نعم، يصير 20، يعني يصير على يعني يصير على النصف.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دما بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه.
0: أهد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دما بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. خرجه الدارقطني وضعفه.
0: هذا مثل ما مر بأن في العصا يعني شبه العمد، يعني يكون في العصا والحجر يعني

0: لا يظن أنه يقتل ولكنه قتل, ولكنه يعني قتل. فإن يعني هذا يقال له شبه عمد, فتغلظ فيه الدية التي هي مثلثة, وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. وهنا قال رواه الدارقطني وضعفه, ولكن الحديث يعني عند أبي داود وعند النسائي وهو صحيح, وعزوه يعني إلى الدارقطني مع أنه موجود عند أبي داود والنسائي. هذا يعني مما يقولون عنه أبعد النجعة, يعني كونه يعني ينسب إلى يعني شيء بعيد وهو موجود عند القريب, مثل الذي يكون في صحيحين ثم يعزوه لأبي داود, فإن هذا يقال فيه العبارة المشهورة أبعد النجعة, يعني أنه كان بعيدا عن أن يأتي الشيء الأولى بأن يؤتى به.
1: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد.
0: نعم, مثل عقل العمد, يعني أن عقل العمد وعقل شبه العمد كله واحد, وهو المغلظ الذي مر ذكره, ويعني الذي هو أثلاث أو مثلثة. وهذا ليس معنى ذلك أنه متعين, بل إذا يعني أهل القتيل الذي قتل عمدا إما أن يعني يقتصوا ولهم ذلك, وإما يترك القصاص إلى الدية التي هي مثل دية شبه العمد وهي التي هي أثلاث, يعني أو يعفو إلى غير بدل, أو يعفون بدون أن يأخذوا شيئا, أو يصطلحوا على شيء أكثر من هذا الذي جاء في الشريعة أنه يكون دية للعمد ولشبه العمد الذي هو 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة.
1: ولا يقتل صاحبه.
0: ما يقتل صاحبه, يعني الذي هو شبه العمد, ما في قصاص, وإنما فيه الدية المغلظة, يعني التي هي مثل العمد وهو مشابه للعمد في الدية ولكنه لا يشابهه فيه في القصاص.
1: وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دما بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
0: يعني ليس فيه يعني اقتتال أو قتل يعني بالسلاح, وإنما هو قتل بشيء يعني لا يظن أنه يقتل, مثل أن يرمي بحجر أو بضربة بعصا لا يظن أنها يعني تقتل ولكنها قتلت.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم الإرسالة.
0: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ديته 12,000, يعني درهما, 12,000 درهم. وهذا الحديث يعني فيه ضعف, ولكن الذي سيأتي عن عمر رضي الله عنه يعني الذي فيه أنه قوم الإبل لما غلت بمقادير من الغنم ومقادير من البقر ومقادير من الفضة ومقادير من الذهب, يعني يشهد لهذا ويقويه. نعم.
1: قال: وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني, فقال: من هذا؟ فقلت: ابني, وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
0: ما مر حديث عمر ذاك؟ تقويم عمر؟
1: لا.
0: ها؟
1: لا,
0: يعني حديث عمر الذي فيه أن الإبل غلت يعني لا يوجد في البلوغ, لكن هو حديث صحيح الذي هو فعل عمر الذي قوم فيه الإبل لما غلت, وجعل مقادير منها 12,000 درهم و1000 دينار و1000 شاة و100 بقرة, وهو إسناده صحيح. نعم. عن أبي رمثة:
1: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني, فقال: من هذا؟ فقلت: ابني, وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه.
0: وفي بعض الحديث يعني عند الذين خرجوه أنه جاء مع أبيه, وأن أبو رفعة هذا كنية للولد، وهذا الحديث فيه أنه كنية للوالد، وأنه قال جاء مع ابنه، وذاك يقول جئت مع أبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هذا ابنك، وقال إيش اللفظ عندك؟
1: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني. فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به.
0: وأشهد به يعني كان فيه شبه، وقال أن هو ابني وأشهد به، وقال في بعض الروايات اشهد يعني يريد أن يشهد ويستشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه قوي الشبه به، أو قال أشهد يعني أحقق وأثبت بأنه ابني. نعم.
1: فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه.
0: قال أما إنه لا يجني، هذا هو المقصود من إيراد الحديث، لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إذا حصل جناية من الولد لا يؤخذ بها الوالد، وإن حصل جناية من الوالد لا يؤخذ بها الولد، وهذا من جنس الذي تقدم أن يعني أن هذا من من من من الأشياء التي فيها يعني عتوة، وأن الإنسان يعني يقتل بغير قاتله أو يقتل غير قاتله به، يعني لا يجني عليك ولا تجني عليه، لأنما يعني لا تزر وزرة وزر أخرى، يعني وزره عليه وإثمه عليه وعقوبته عليه، فلا تكون على الوالد إذا حصل من الولد، ولا تكون على الولد إذا حصلت من الوالد. والحديث فيه أن في بعض حديث طرقة أن أبا رفعة كنية للابن، وهنا أنه كنية للولد للأب.
1: عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
0: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. صلى الله عليك. الحديث ابن عباس قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000
0: يعني درهما، 12,000 درهما، لأن الدراهم هي 12 والدنانير 1,000 دينار، دنانير 1,000 دينار والدراهم 12، يعني معناها أن الدينار الواحد ب12 درهم.
1: يقول الدية في الموضحة والمنقلة وغيرها ذكرت يعني 5 من الإبل أو 10 من الإبل مطلقة، كم أعمارها؟ حقة، جذعة، بنت مخاض، بنت لبون؟
0: ما أدري، لكن يعني لا شك أنه يعني في الغالب أن يكون يعني متوسط، يعني لا يؤخذ، لا يكون في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الأعلى ولا في الأدنى، مثل الزكاة لا تكون في الأجود ولا في الردي، وإنما تكون في الأوسط إذا ما جاء تحديد، وهذا يرجع فيه إلى القاضي والقضاة، وقد تكون يعني في في في في هيئتها ويعني منظرها، قد تكون صغيرة وتكون في حكم كبيرة، وقد تكون كبيرة ولكن الصغيرة أحسن منها، وهكذا.
1: يقول أحسن الله إليكم، ماذا يفعل القاتل خطأ إذا لم تتحمل العاقل معه الدية وليس عنده من المال ما يدفع به دية الخطأ؟
0: لا، لازم تجب على العاقل، لا تجب عليه، الدية تجب على العاقلة في الخطأ ولا تجب عليه هو، هذا هو الحكم، وذلك أن هذه أمور يعني كبيرة، فصار فيها التعاون وصار فيها المساعدة، يساعد بعضهم بعضا، وكل واحد منهم عرضة يعني يحصل له مثل ما حصل لهذا، فيتحملها الجميع بدل ما يتحملها شخص واحد وهي كبيرة، وهما يعني وهي كبيرة جدا.
1: يقول أليس في فعل عمر رضي الله عنه في تقييم الإبل دليل لمن قال إن زكاة الفطر تخرج نقودا؟
0: لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، لأن زكاة الفطر يعني كانت النقود موجودة ومع ذلك ما ذكرت، ولكن ذكر طعام، وذكر الطعام كما هو معلوم الكفارات كلها فيها طعام، ما يأتي فيها نقود، وكذلك زكاة الفطر طعام، لأنه قد يأتي وقت يشح فيه الطعام ويقل والنقود تكثر، والنقود إذا حصلت الإنسان ولو وجد طعام يشتريه يهلك، ولو كان جيوبه مملوءة، لو كان جيوبه مملوءة فإنه يهلك، وإنما الذي يغذي جسمه الطعام. ولهذا جاء التقدير بزكاة الفطر بأنها طعام، يعني حتى الناس يخرجون هذا الذي قد تشح به النفوس ويقل وتكثر الدراهم، فيعطى يعني الفقراء يعني شيء يأكلونه في ذلك اليوم، فيكون عندهم فرح وسرور، ما يكون عندهم يعني في يوم العيد يعني ما عندهم طعام يأكلونه. النقود لو يعني لا تفيد شيء إذا ما وجد الطعام، ولا أقول هذا جاءت الكفارات كلها طعام ما جاء فيها نقود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صاع من طعام، وصاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، ما قال ولا عشرة أو عشرة دراهم، يعني الدراهم موجودة في ذاك الوقت، لكن مقصود ذكر الطعام.
1: يقول: بعض الناس عنده إصبع زائد أي سادس، فإذا قطع هل حكمه مثل الحكم الإصبع؟
0: لا لا، الزائد ليس حكمه حكم الأصلية، وإنما فيه حكومة كما يقولون، يعني والحكومة هي أن يقدر يعني الأرش الذي يحصل يعني بسببه إذا حصل. أما كونها يصير فيها عشر من الإبل، لا لا يكون فيها عشر من، لأنها يعني عشرة أصابع لكل إصبع عشر، والزائدة لا تدخل، ولكن فيها حكومة وهي التي يكون فيها الأرش.
1: يقول: بعض الشباب يحجم بعضهم، فإذا حدث شيء هل يضمن؟ وربما لا يكون يعني معروف بالحجامة، لكن
0: على كل إن الحجام وغير الحجام كل من يعني أقدم على شيء وهو ليس يعني حاذقا فيه وليس من أهله فهو مثل المتطبب، سواء حجام أو خاتم أو غير ذلك.
1: يقول: إذا قتل مسلم كافرا خطأ هل عليه الدية؟
0: معلوم أن دية الكافر كما مر نصف دية المسلم، دية الكافر نصف دية المسلم.
1: يقول: أعمل بجهة حكومية وأصابني غضروف بالرقبة بسبب العمل، فما حكم الدية؟
0: أصاب إيش؟
1: يقول: أصابني غضروف بالرقبة بسبب العمل.
0: والله إذا كان الإنسان يعني كون الإنسان يعمل وحصل له ضرر يعني ما يتحمله الذي يعمل عنده، مثل إنسان يبني عمارة وسقط يعني العامل من العمارة ومات، ما يضمنه صاحب العمارة. أقول ما يضمن صاحب العمارة إذا حصل يعني أنه حصل له تضرر، حصل له تأثر، سواء يعني يعني جزئي أو كلي، فإنه ليس على يعني المؤجر أو المستأجر الذي يعمل عنده، ليس عنده، لا يلزمه. يعني مثل لو هلك وهو يحفر بئرا، أو هلك وهو يبني عمارة وسقطت عليه البئر وانهدمت عليه البئر ومات، أو سقط من العمارة ومات، فإن صاحب البئر وصاحب العمارة لا يضمن شيئا.
1: يقول: إذا كان القاتل لم يبلغ سن الرشد فكيف يعامل؟
0: ما فيه إلا الدية. الذي قتل إذا كان يعني صغيرا غير مكلف فلا يقتل ولا يؤجل إلى أن يكبر، لأنه في الوقت الذي حصل القتل غير مكلف.
1: يقول: إن أعتى الناس على الله ثلاثة، ما المراد أعتى؟
0: أعتى أشدهم عتوا وتكبرا على الله عز وجل.
1: يقول: إنسان قتل شخصا خطأ، ولكنه هذا القاتل لا يستطيع الصوم لمرض به ولا يملك الدية، فماذا يفعل؟
0: القتل ليس فيه التخيير إلا بين أمرين، وهما العتق والصيام. ما فيه إطعام، الإطعام جاء في صيام الإفطار في رمضان وجاء في الظهار، يعني التخيير بين أمور ثلاثة. وأما القتل ما جاء التخيير إلا بين في أمرين اثنين، وهما العتق إذا وجده أو تمكن منه، وإذا لم يتمكن ينتقل إلى الصيام، فلا يلزمه إطعام وإنما عليه أن يصوم.
1: يقول: جمع من الإخوة الأشقاء قتل أحدهما الآخر، فكيف يكون دفع الدية؟
0: يعني شقيقين قتل أحدهما الآخر والباقين ما قتلوا، فالقاتل إذا كان متعمدا فإنه يقتص به، يقتص منه، يعني يحصل به القصاص، لأنه لا يعني يمنع أو لا يمتنع القصاص إلا بالحق الوالد، كما سبق أن مر أنه لا يقاضي الوالد بولده لا يقاضي, وأما من سوى ذلك فإنه يقتل به فإنه يقتل به. وأما فيما يتعلق يعني يرجع إلى الورثة, والورثة الذين لهم حق الدية إذا تنازلوا يعني عن قتل يعني أخيهم فإن ذلك يعتبر تنازلهم, ولكن الدية يعني لازمة له إلا إذا كان الورثة يعني تنازلوا عن الدية وأسقطوا يعني تنازلوا عن قصاص وعن الدية, هذا شيء يرجع إليه.
1: يقول امرأة وضعت 4 أبناء بالعملية القيصرية والآن ستضع 5 كذلك بالعملية القيصرية, أكد الأطباء بعد وضع 5 لا بد من عملية استئصال الرحم بعد موافقتها, فهي الآن تسأل هل لها أن توقع على استئصال الرحم؟
0: تسأل الجهات المسؤولة عن الإفتاء في هذا.
1: يقول بارك الله فيكم, اشتريت سيارة من أحد الأشخاص وكان هو قد اشتراها من البنك وعلى السيارة أقساط, أنا أقوم بسداد هذه الأقساط, هل أكون بذلك دخلت في الربا؟
0: والله لو سلمت, أقول لو سلمت من الدخول يعني في هذا الأمر لكان خيرا لك, يعني السيارات كثيرة تشتري شيء ليس فيه شبهة ولا تحتاج إلى أن تسأل عنه.
1: رجل يعمل بمشروع إنتاجي وقد خصصت إدارة المشروع سكن له ولكن لم يقم بهذا السكن, الآن تحصل على مسكن من حسابه الخاص وبدأت إدارة المشروع في دفع تعويض لأصحاب المساكن التابعة لها, فهل له أن يأخذ هذا التعويض؟
0: والله إذا كان يعطون بدل سكن يعطون سكن أو بدل سكن يأخذ, يعني إذا كان يعطون سكن أو بدل سكن يعني وأن هذا شيء مبذول لكل أحد, أما إذا كان قالوا يعني أنه لا أنهم لا يعطون إلا من لا يعني من لا سكن له, وسواء يعطون سكن أو بدل سكن فهذا شيء يرجع إلى تنظيمهم واصطلاحهم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق.
2: بلوغ المرام, بلوغ المرام من أدلة الأحكام, من أدلة
0: الأحكام, وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه, أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة, حيث قال:
1: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا,
0: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
2: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: وفقني الله إلى الزواج من شاب ملتزم مقيم للصلوات بأوقاتها صائم قائم, نسكن مع والدته في بيت واحد إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرا, نصحته بأن يعطي أولاده جزءا من وقته ولكن دون جدوى خاصة أيام الامتحانات, ما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج سماحة الشيخ؟
5: لا شك أن الصلاة والصيام وقيام الليل أعمال صالحة وأعمال خيرة أشك فيها, ونعمة تلك الأعمال, لكن لا يجوز أن تكون تلك الأعمال الصالحة تزاحم الواجبات أخرى, فالمسلم العاقل يجمع بين الأعمال كلها صلاة وتلاوة قرآن وقيام ليل, ومع هذا رعاية للبيت واهتمام بالأسرة وعناية بهم وجلوس معهم وتحسن مشاكلهم وتربية التربية الصالحة. أما أن يقع أنا في المسجد أصلي أذهب للمسجد مبكرا وأبقى في المسجد وأقوم الليل وأخرج للصلاة على الجنائز ونحو وكذا وزيارة الإخوان والدعوة ونحو ذلك، فيذهب كل وقته والأولاد لا يعرفهم ولا يدري عنهم، ثم يقعون في فساد أو ما يدري عنهم ولا يعلم حالهم. هذا تفريط وإهمال. الصلاة والطاعات كلها خير، لكن يجب التوازن بين الحقوق، فحق الله وحق ثم حق النفس وحق الأولاد حقوق لا بد من القيام بها. فالمستقيم على الطاعة هو الذي يعطي كل حق حقه، أما الذي يرجح جانب على جانب هذا بالحقيقة هو على خير لكنه مخطئ ومقصر. فالذي يشتغل بنوافل الصلاة ونوافل التلاوة ونوافل الصيام ويهمل تربية أولاده ولا يجلس معهم ولا يأنسون به ولا يؤكلهم ولا يجالسهم، دائما مشغول المسجد، مشغول بالطاعة، بزيارة الإخوان إلى آخر، هذه كلها طيبة لكن عند الأولاد، هذه أمور قد تكون جزئية لا ونوافل، لكن هذه أمور واجبة. تربية الأولاد، الإشراف على البيت، العناية به بالبيت من بنين وبنات ومتطلباتهم ودراستهم وإعانتهم على دراستهم والتبحث عن جلسائهم ومن يصاحبهم ويصاحبونه، هذه أمور مهمة وأمور واجبة لا يتهاون بها.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عما شجر بين الصحابة علي ومعاوية وطلحة وعائشة، هل يطالبون به أم لا؟ فأجاب بقوله: قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعليا وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة، بل قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأبو موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن، وما يحكى عنهم كثير منه كذب، والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين. المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه يغفر له، وإن قدر أن لهم ذنوبا فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة: منها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعة غيره، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق، ومنها فتنة القبر، ومنها أهوال القيامة. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وحينئذ فمن جزم في واحد من هؤلاء لأن له ذنبا يدخل به النار قطعا فهو كاذب مفتر، فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلا، فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم وقد نهى الله عنه من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي الصحيحين عن عمار أنه قال: تقتله الفئة الباغية. قد قال تعالى في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. وقال الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع أيضا: ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء، بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى. ولكن إذا كانت السيئات في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة، وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكن هم كما قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم الآية. وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. وقال رحمه الله: الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم، فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف. ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا سميت الرافضة، فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما، فالمبغض لهما هو الرافضي. ولهذا قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. قال عبد الله بن مسعود: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها، فإنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبا لا يجوز التوقف فيه، بخلاف عثمان وعلي ففي جواز التوقف فيهما قولان. وكذلك هل يجوز الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان؟ فيه روايتان: إحداهما لا يسوغ ذلك، فمن فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة. ولهذا قيل: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. يروى ذلك عن غير واحد، منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل دارقطني. والثانية: لا يبدع من قدم عليا على عثمان لتقارب حال عثمان وعلي، إذ السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك، ولكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه. ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. فلما قامت الأدلة الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهما لم يجوز ترك ذلك. وأما عثمان فأبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة طائفة من الشيعة الزيدية والخوارج، وأما علي فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج، فالخوارج تكفر عثمان وعليا وسائر أهل الجماعة. وأما شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم، وكان بينهما من التقابل وتلاعن بعضهم وتكافر بعضهم ما كان، ولم تكن الشيعة التي كانت مع علي على ما يظهر منها ليس فيها تنقص لأبي بكر وعمر، ولا فيها من يقدم عليا على أبي بكر وعمر، ولا كان سب عثمان شائعا فيها، وإنما كان يتكلم بعضهم به فيرد عليه الآخر، كذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهورا فيها. انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. وقد ذكر الشيخ في العقيدة الواسطية أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها، فمن فضل عليا على عثمان أو فضل عثمان على علي لم يضلل نظرا لشهرة الخلاف فيها، وإنما التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، فمن زعم أن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهو ضال لمخالفته إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الخلافة. فالخلفاء الراشدون على هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال الشيخ: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعاوية رضي الله عنه لم يقاتل عليا لأنه يطعن في خلافته، وإنما قاتله مطالبا بتسليم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لإقامة القصاص عليهم، وكانوا في عسكر علي، وعلي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم لعدم استتباب الأمر له ليتمكن من تسليمهم. والواجب علينا الكف عما شجر بين الصحابة والاعتذار لهم وعدم التصديق بكل ما يروى من الأخبار في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه جواد كريم. وبهذا انتهت هذه الحلقة، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: نعم.
4: أحيانا بعض الجهلة اللي يسمون مثقفين كما أشار عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يسمى الجهل علما.
3: نعم.
4: ويسمى العلم جهلا ويرفع العلم ويكثر القلم.
3: نعم.
4: يدخلون من هذا أنه حديث من بدل دينه فاقتلوه ينافي حرية الفكر وأن لكل أحد حرية الفكر يفكر حرا ويتكلم حرا.
3: لا، فيه بعض من يدعون العلم الآن يقولون أنه لا يقتل المرتد لأنه ما فيه دليل على قتله، ويكذبون بالأحاديث.
4: نسأل الله العافية.
3: يكذبون الأحاديث هذه، يقولون أبدا، الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، يحتجون بهذه الآية وهم لا يفهمون معناها. إيش معنى لا إكراه في الدين؟ أن هذه أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا يكون إجباريا، إنما فيه اختيار.
4: نعم.
3: فيه اختيار واقتناع. لكن إذا دخل في الإسلام
4: وعرف الحق
3: ثم ارتد هذا يقتل بدليل السنة، هذا في الدنيا حكمه القتل، وأما في الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
4: لعل هذا يبين قول الإمام أحمد رحمه الله أن من أخذ القرآن بغير السنة هذا منهج الزنادقة.
3: ما في شك.
4: وقول علي بن عباس لما أخرجها الخوارج الذين ذكرتهم قال أحاجهم بالقرآن ونزل في بيوتنا، قال لا تحاجهم بالقرآن فإنه حمال أوجه، لكن حاجهم بالسنة.
3: نعم. الله جل وعلا قال لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين
4: للناس
3: ما نزل إليهم. فالقرآن يفسر بعضه ببعض، ويفسر بالسنة، ويفسر بأقوال الصحابة، ويفسر بأقوال التابعين الذين هم تلاميذ
4: الصحابة.
3: لابد من هذه مصادر التفسير. أما أن يصير مرجع التفسير رأس المتعلم أو رأس القاري ولا يرجع إلى هذه الأصول، فإن هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. فالقرآن الله جل وعلا فسر كلامه بكلامه، لأن كلامه جل وعلا لا يتناقض. فإن لم يوجد تفسير في القرآن يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبين للقرآن. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله جل وعلا وكل بيان القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالسنة مفسرة
4: للقرآن.
3: وجاء جماعة من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقالوا إننا نحتج بالقرآن، إننا نحتج بالقرآن ولا نحتج بغيره، ينكرون السنة. فقال لهم رضي الله عنه هل تجدون في القرآن عدد الصلوات الخمس؟ هل تجدون عدد الركعات؟ ركعات الظهر كذا، وركعات العصر كذا، وركعات المغرب كذا، وركعات العشاء، وركعات الفجر كذا وكذا، وين وجدتموه هذا؟ هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ولم يبين، وكل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم هل تجدون نصاب الزكاة؟ الله أمر بالزكاة في القرآن، لكن بماذا تجب؟ أي الأموال تجب فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تجب في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض بيّن الأموال التي تجب فيها الزكاة. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما بماذا نعرف الشهر، دخول الشهر ونهاية الشهر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمجملات القرآن تبينها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطلقات القرآن تقيدها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: الحمد لله حمدا لي

وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا. وبعد فالعلم لم

0: العبد والمنجى إذا حشرا.
1: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات.
0: وأول

0: ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا.
1: فصل في الإيمان بالحوض.
0: وإن للمصطفى حوضا.

ولم يرده سوى أتباع سنته سماهم أن يرى التحجين والغررا. وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيارا. وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا. وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إشكال وتوضيح.
2: إذا كنت مسافرا والمدة التي تريد بقاءها نحو 4 أيام فأقل، هل يجوز القصر والجمع خلال هذه المدة، أي مدة 4 أيام فأقل؟ نعم، القصر لا بأس به، فإنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للجمع فجوزه الحنابلة، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير، فإذا جد به السير نعم جاز له الجمع والقصر. أما إذا كان مقيما في الصحراء أو في البلد في غير بلده لمدة 4 أيام فأقل، فهذا لا بأس بالقصر دون الجمع، أما الجمع فلا ينبغي أن يجمع لأنه لم يكن جد به السير. هذا هو اختيار العلامة ابن القيم وغيره، وإنما الجمع خاص لمن جد به السير. ومعنى من جد به السير مثلا زالت الشمس قبل أن ترتحل، لا بأس بالجمع، جمع تقديم، تصلي الظهر والعصر جميعا ثم تمشي، أو مشيتها قبل زوال الشمس لا بأس بمواصلة السير وتؤخر الظهر إلى العصر ما دام أنك ماشي في طريقك. ومثله المغرب، لو غربت الشمس قبل أن ترتحل جمعت جمع تقديم، وإن ارتحلت قبل غروب الشمس أخرت الصلاة وجمعت جمع تأخير. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مقيما في المكان يوم أو يومين أو 3 فهذا لا بأس بالقصر دون الجمع خلافا للحنابلة، فهم يجوزون الجمع والصواب عدمه. لكن إذا كان معك جماعة، أما لو كنت منفردا فالأولى أن تصلي مع الناس جماعة، لأن الجماعة واجبة والقصر سنة، والله أعلم.
1: إشكال وتوضيح.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: سلام يسأل فضيلتكم، يقول شيخنا هناك كذب أبيض وأسود.
4: كذب كله أسود، ما في أبيض ولا، كله أسود، لا يجوز إلا في الحوال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب لإصلاح ذات البين، أو الكذب بين الزوجين بعضهما مع بعض لأجل إصلاح العشرة، أو الكذب من أجل التخلص من ظالم، من أجل التخلص من ظالم، وهو ما يسمى بالتأويل. بعد ذلك فالكذب حرام كله، وهو من الكبائر ولا يجوز.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقه.

0: بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب المواريث، قال: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في بيان حكم المواريث، ولكن كما قلت لكم، دراستنا لهذا الكتاب في يعني كتاب الفرائض إنما هو جريا على إكمال الكتاب وأخذا بالفائدة بقدر الإمكان، وإلا فهذا الفن وهذا العلم يحتاج إلى وقت وإلى عالم متبحر في هذا العلم حتى يستفاد منه الفائدة المطلوبة. أما دراستنا إياها الآن فإنما هو إمرار للكتاب والمسائل على حسب المستطاع باختصار. فهذه المسألة: إذا كان للميت أخوات شقائق اثنتان فأكثر وأخوات لأب، فإن الخوات الشقائق يأخذن ثلثين ولا شيء للأخوات لأب، إلا أن يكون لهن أخ معصب فيأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو توفي إنسان عن أختين شقيقتين وأختين لأب، فللشقيقتين الثلثان والأخوات لأب لا شيء لهن، لأن الفرض انتهى بأخذ الشقائق، وليس للأخوات لأب معصب. لكن لو كان لهن أخ، لو قلنا شقيقتان وأختان لأب وأخ لأب، فإن الشقيقتين يأخذن الثلثين والباقي للأخ لأب وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين يعصبهن، فهذا هو الأخ المبارك يسمى، لأنه لولا وجوده لما ورثنا، فيسمى الأخ المبارك. نعم.
1: قال: وأن الإخوة لأم والأخوات وللواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
0: نعم، هذه مسألة إخوان لأم يخالفون جميع الورثة في أشياء. أولا، أن الإخوة لأم ذكرهم وإنثاهم سوى، يعني لو كان للميت أخ شقيق وأخ لأم، فالأخ لأم له السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيبا، ولو كانت أخت لأم كذلك لها السدس والباقي للأخ الشقيق، ولو كانوا أربعة أو خمسة إخوان لأم، لو كانوا اثنين أو خمسة أو عشرة إخوان لأم فلهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقول الله عز وجل. ذكرهم وأنثاهم سوى أيضا، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة لأم يعني إخوانا للميت من أمه. أيضا من شروط ميراثهم ألا يكون للميت أصل وارث، لا أب ولا جد، ولا فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا أولاد ابن. نعم، ولا أولاد ابن، فلو وجد شيء من هذا ما ورث الإخوان لأم، لأن ميراثهم كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة فليكن لواحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك

0: فهم شركاء في الثلث، يعني لو كان 10 أو أكثر هم يشتركون في الثلث، ولو كان 1 أو 1 أخذ السدس. نعم.
1: قالوا أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور.
0: نعم، الإخوان الأم ما يرثون مع الأصول الذكور ولا مع الفرع الوارث سواء ذكور أو إناث. يعني لو صار للميت بنات أو بنات ابن، الإخوة الأم لا يرثون شيء. نعم.
1: قال وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم.
0: نعم، الرب عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإذا توفيت امرأة عن زوجها إن كان لها أولاد قليل أو كثير، 1 أو أكثر، فالزوج له الربع. فإن لم يكن لها أولاد، يعني لا سواء أولاد منها أو من غيره، فإن لم يكن لها أولاد فله النصف. أما هي فالله عز وجل يقول ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم. فإذا توفي رجل عن زوجته إن كان له ذرية 1 أو أكثر أو أولاد بنين فللزوجة الثمن، فإن لم يكن له ذرية فلها الربع. ولو كنا 4 نسوة يقتسمن الربع أو يقتسمن الثمن، يعني زوجة 1 أو 4 ما فيه إلا الربع أو الثمن يقتسمنه. نعم.
1: قال وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو 2 أو 2 فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك.
0: الرب عز وجل جعل للوالدين الفرض السدس في الأصل، الأب له السدس والأم لها السدس. لو توفي إنسان عن ابن أو بنت أو أكثر فالأب له السدس والأم لها السدس. أما لو ورثه فقط الأب والأم فالأم في هذه الحالة لها الثلث والباقي للأب. لكن لو كان للميت إخوان ما له ذرية لكن له إخوان 2 فأكثر، فالأم لها السدس والباقي للأب، والإخوة لا يرثون شيء مع أبيهم. يعني من شروط ميراث الإخوة أن لا يكون للميت أب أو بنون. فإذا الأم في هذه الحالة إذا توفي عن أم وأب وأخوين فللأم السدس والباقي للأب كله. السدس فرض والباقي تعصيب، والإخوة لا شيء له. نعم.
1: قالوا أنها لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.
0: هذه تسمى المسألتين العمريتين، يعني قضى بها عمر رضي الله عنه. فلو توفي عن أم وأب وزوج، الزوج له النصف في هذه الحالة ما ينقص نصيبه، والأم لها الثلث والباقي للأب. لكن الثلث هذا تسمية فقط، وإلا في الحقيقة أنه السدس، لأن زوج إذا أخذ النصف بقي النصف ما بقي ثلثان. فلو فرضنا أن ماله 6000 وقلنا الورثة زوج وأم وأب، فالزوج له النصف 3000، والأم لها الثلث. الصحيح أنه ثلث الباقي بعد الزوج، يعني ثلث الباقي لكن يسمى الثلث فقط. هذا قضى بها عمر رضي الله عنه من أجل ألا تزيد الأم على الأب، لأن لو أعطيناها الثلث حقيقة صارت الأم أكثر من الأب، فتأخذ الأم ثلث الباقي وهو 1 من 6. ويأخذ الأب الباقي الثلث، سدسان يعني ثلثي الباقي، فصارت 6,000 هكذا التركة. فرضنا إنها 6,000، الزوج له النصف 3، وللأم ثلث الباقي 1، والباقي للأب. هذه مسألة من المسألة المتين عمريتي. المسألة الأخرى، توفي عن زوجة وعن أم وأب، الزوجة لها الربع لأن الميت ليس له ذرية، والأم لها ثلث الباقي وهو الربع حقيقة، والباقي للأب وهو النصف حقيقة. فلو فرضنا أن المال مثلا 4,000، فالزوجة لها الربع 1، والأم لها ثلث الباقي، الباقي كم بعد الزوجة؟ 3، 3/4 يعني. المال قلنا إنه 4,000، الزوجة لها الربع 1، والأم لها ثلث الباقي، الباقي 3، لها 1,000 من 3، والباقي للأب 2,000، وهي ثلثا الباقي. هذه تسمى المسألتين العمريتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى بهما اجتهادا منه لئلا تزيد الأم على الأب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي.
0: نعم، الأب لو توفي وله جد أخذ السدس مكان الأب فرضا، وإذا بقي شيء يأخذ تعصيب. الأم كما قلنا أحيانا لها السدس إذا كان للميت أولاد أو جمع من الإخوة، فإذا كانت الأم ليست موجودة ولكن وجدت الجدة أم الأب أو أم الأم، فإن الجدة تأخذ السدس في هذه الحالة محل الأم، لكن ما تأخذ زيادة. الأم أحيانا تأخذ الثلث، الجدة لا، ليس لها إلا السدس، وإذا اجتمع جدتان اقتسموا السدس. إذا صار الميت جدته من أبيه وجدته من أمه يقتسمان السدس إذا لم يوجد الميت أم. نعم.
1: قال: وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد.
0: نعم، يعني الأب لو توفي إنسان عن ابن وأب، الأب في هذه الحالة له الفرض، فرض السدس، والباقي للابن كله. أما إذا صار للميت بنت أو بنات، فمثلا نفرض أنها بنت وأب، فالبنت تأخذ النصف والباقي للأب فرضا وتعصيبا، الفرض سدس والباقي تعصيب، أو لا رجل ذكر. أما الجد إذا لم يوجد الأب، فالجد أيضا محل الأب، يأخذ السدس فرضا إذا كان للميت ابن، الجد له السدس والباقي للابن. أما إذا كانت بنت أو بنات، فالبنت تأخذ النصف والباقي للجد فرضا وتعصيبا، الفرض السدس والباقي تعصيب. وكذلك لو صار بنتين أو أكثر، يأخذ البنتين الثلثين والباقي للجد فرضا وتعصيبا. نعم.
1: قال: وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
0: نعم، يعني الأب والجد يرثون تعصيب إذا لم يوجد الميت أولاد، مثل لو توفي عن أم وأب، قلنا الأم لها ثلث والباقي للأب فرضا تعصيب. ولو توفي عن أم وجد، فالأم لها الثلث والباقي للجد فرضا تعصيبا. نعم.
1: قال: وكذلك جميع الذكور، غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذا البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
0: نعم، الورثة إذا كان فيهم أهل فروض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي للمعصب قليلا كان أو كثير، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوهم حقهم أهل الفروض الذي فرض الله لهم السدس، النصف، الثلث، الربع، فما أبقت الفروض فلأولى لرجل ذكر. فلو توفي عن ابن وبنت فإن الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كان الميراث 3000 أخذ الابن 2000 والبنت 1000، ولو كان الورثة أخ شقيق وأخت شقيقة تأخذ الأخت الشقيقة 1، يعني رؤوسهم نعدها 3 لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، فالأخت الشقيقة تأخذ ثلث المال والأخ الشقيق يأخذ الباقي 2/3، هذا تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو كان أخ لأب وأخت لأب، لأنهم يعصبون أخواتهم، والأشقاء يسقطون الإخوة لأب، إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ لأب ليس له شيء، وإذا وجد ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فالمال لابن الشقيق وابن الأخ لأب يسقط، فالأخ لأب يعصب أخته يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقيق يعصب أخته كذلك، والابن ابن الميت يعصب أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الابن وبنت الابن كذلك، أخوها أو ابن عمها يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا صار الورثة ابن أخ شقيق وبنت أخ فهل يعصبها؟ لا، بنت الأخ ليس لها شيء أصلا من ذوي الأرحام، بنات الأخ ما يرثن مثل أولاد البنت، أولاد بنتك ما يرثونك، كذلك أولاد أخواتك، أولاد إخوانك الذكور يرثونك عصبة إذا لم يوجد لك أولاد. فإذا وجد ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق المال لابن الأخ الشقيق وتسقط البنت، ليس لها شيء، ما يعصبها. وإذا توفي عن ابن أخ لأب وبنت أخ لأب فالمال لابن الأخ لأب واخته تسقط. ولو توفي عن عم شقيق وعم لأب فالمال للعم الشقيق ويسقط العم لأب، لأن مسألة بالقوة والقرابة، الجهة العمومة والقرابة كون هذا شقيق وهذا لأب. وكذلك أولادهم إذا توفي عن ابن عم شقيق وابن عم لأب المال لابن العم الشقيق ويسقط ابن العم لأب، كذلك خواتهم من باب الأولى يسقطن، ما يعصبها، ما يعصب الذكر الأنثى إلا الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يعصبون خواتهم، وابن الميت وابن وابنه يعصبون خواتهم، أما العم ما يعصب أخته لأن عمتك ما ترثه، إذا توفي إنسان عن عم وعمة المال للعم والعمة تسقط، سواء عم شقيق أو عم لأب. ثم أيضا بعد العمومة والأخوة وأولادهم يأتي الولاء، الميراث بالولاء يعني بالعتاق. فلو أنك اعتقت عبدا صار حر، لكنه مات قبلك وله مال وليس له من يرثه من الأحرار، ما أنجب أولاد ولا وليس له أحد، فأنت الذي ترثه. هذا الميراث بالولاء يسمى، لأن أسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: القرابة وهي التي تكلمنا عليها من أمس إلى اليوم، والنكاح مثل ما قلنا الزوج يرث زوجته والزوجة ترث الزوجة، والولاء الذي تكلمنا عليها الآن. أنت اعتقت عبدا ثم مات وليس له ورثة، أنت الذي ترثه. فلو توفي المعتق ثم توفي العتيق، والعتيق ليس له ورثة الأحرار، من يرثه؟ يرثه عصبة المعتق الذكور دون الإناث. المرأة ما ترث بالولاء إلا إذا كانت هي معتقة. فلو اعتقت عبدا ثم توفي المعتق ثم توفي العتيق وليس له من يرثه أحرارا، يرثه الآن عصبة المعتق له، لأن المعتق مات، لكن المعتق له ابن وله بنت، فمن يرثه؟ يرثها الابن دون البنت، ما نعطيها شيء من ميراث عتيق أبيها. وليس للنساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، إذا كانت هي المعتقة ترث، أما إذا اعتقه أبوها أو ابنها فهي لا ترث. النساء ما يرثن بالولاء إلا إذا اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة بالإيمان. نسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: أخونا يقول أنا طالب بالصف الثاني ثانوي، كنت متفوقا في دراستي، وقد أصابني مرض في منتصف العام الماضي حيث أعاني من آلام شديدة في رأسي وكتم بصدري ونوع من الاكتئاب والخوف، وقد كرهت الدراسة وحياتي كلها، ولم أستطع الدراسة لهذا العام بعد أن أكملت العام الماضي بشق الأنفس، وقد ذهبت إلى العديد من المستشفيات وعملت بعض التحاليل والفحوصات وقالوا لا يوجد لديك أي مرض. بعد ذلك ذهبت إلى العلماء الذين يعالجون بآيات الله الكريمة وبعض الأعشاب، وقد استعملت هذه الأدوية ولم يتغير شيء، فمنهم من يقول هذا نوع من السحر، وبعضهم يقول هذه عين رياح صفراء. فهل هذه الأمراض صحيحة؟ وهل لها من علاج؟ أفيدونا أفادكم الله، علما بأني مؤمن بقضاء الله وقدره، لكني أعيش مرحلة متعبة.
7: أولا ندعو الله جل وعلا ونسأله أن يشفيك ويعافيك ويشفي كل مرضى المسلمين، وأن يوفقهم لطاعته ويجنبهم أسباب سخطه. ثم ما ذكرته من مرضك واكتئابك، لست متخصصا في الأمراض وعلاجها، لا في الطب الحديث ولا في الطب القديم. والذي يظهر من وصفك الموجز لحالتك أنك مصاب بعين، والعين دواؤها إما أن يعرف من صدرت عنه الإصابة فيؤمر بأن يتوضأ لك ويغسل مغابن جسده كمثاني يديه وبراجم أصابعه، رش بطيء فترش بمثل هذا الماء، ويكون إن شاء الله فيه شفاء وعافية بإذن الله. فإن العين حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها على ما يقتل أحدكم أخاه، كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما هذه الكلمة رياح صفراء أو سوداء أو بيضاء، هذه لا أدري ما صحتها، لا أعلم لها أساسا. فما دام أن العلاج الطبي الحديث لم يهتد إلى نوع مرض ولم يجد لك علاجا، فأنصحك أن تجتهد في الأذكار والدعاء والابتهال إلى الله، ولا سيما في ساعات الإجابة أدلك عليها، منها ساعة في الليل وهي لم تحدد، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ساعة لا يوفيها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فهذا يحتاج إلى أن تتحرى ذلك وتستعد بالسهر للتسبيح والتهليل والثناء على الله والابتهال بين يديه والدعاء إلى أن ينفجر الفجر، فلعل الله أن يكتب لك ارتفاع الدعوة وأن يوافيك بشفائه الذي لا يغادر سقما. ومن ذلك آخر يوم الجمعة بعد صلاة العصر، تجلس في مصلاك في المسجد على طهارة، تسبح وتهلل وتثني على الله وتعزم على أن تنتظر الصلاة إلى صلاة المغرب، وتجتهد في الدعاء لعل الله أن يستجيب دعوتك. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا في آخر الليل الثلث الأخير، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا تحريت هذه الأمور واجتهدت وألححت على الله في دعائك وأنت سائل تغتنم قربك من الله، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما جاء في الصحيح، فتدعو الله. وإن اهتديت إلى من قد يكون أصابك بنظرة عينه حسدك على ما تذكره وتدعيه من تفوق في الدراسة، فلعل اهتداءك بمعرفة من كان يراقبك ويغار منك ويفقد ما تمتع به من مواهب، لعلك أن تجد عنده ما يكون سببا لشفائك إن شاء الله كما ذكرت. والله أعلم.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
1: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تقدم تفسير هذه الآيات الكريمات. قال ابن كثير رحمه الله، وقال السدي رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسواط في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال: يا عم، انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، يعني أربح، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلاً، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى، أعوذ بالله. ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى عليه السلام، فقضى عليهم بالدية، فقالوا له: يا رسول الله، ادعُ الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه، أي من الذي قتله، فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحي أن نعيَّر به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسًا فادَّارَأتم فيها والله مخرجٌ ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله، وتقول: اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، يعني لو أخذوا أي بقرة وذبحوا كفى، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى عليه السلام، فشدد الله عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال نقي لونها تسر الناظرين. قال تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، يعني صفراء خالص. قالوا الآن جئت بالحق. فطلبوها فلم يقدروا عليها، يعني تلك البقرة. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، أي محسن إلى أبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيع، وهو شيء يجعل قلادة في عنق المرأة، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألفا. فقال الآخر أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن يوقظ أباه. هذا من بر الوالد، احترام الوالد. فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة الصفراء. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى، فأعطوه ثنتين فأبى، فزادوه حتى بلغوا عشرا فأبى. فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا، فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى عليه السلام اعطهم بقرتك. فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي. فقال صدق. وقال للقوم أرضوا صاحبكم، فأعطوه وزنها ذهبا، وزن البقرة ذهبا. فأبى فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها. فذبحوها، قال اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض تلك البقرة المذبوحة. فضربوه بالبضعة، أي القطعة التي بين الكتفين، فعاش، أحيا الله ذلك القتيل. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي. قال اقتله قال أقتله فأخذ ماله وأنكح ابنته. فأخذ الغلام فقتلوه. فالظلم ظلمات يوم القيامة. فأحيى الله القتيل فقال أن فلان قتلني، فقتلوه. النفس بالنفس، نعوذ بالله من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. فقال سنيد رحمه الله حدثنا حجاج وابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، فقالوا إن سبطاً، السبط بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، إن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة، فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوه، وإذا افتتحوه قام رئيسهم فنظر وأشرف، فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة، فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال وكان رجلٌ من بني إسرائيل له مالٌ كثير، ولم يكن له وارث غير أخيه، فطال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كمن أي اختفى في مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا، ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات، قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى عليه السلام لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل، كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى عليه السلام فذكروا له شأنهم، قالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله، قد عرفت اعتزالنا الشرور، وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبح بقرة، فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي رحمهم الله وغيرهم، فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب. أخبار بني إسرائيل إذا وجد في القرآن والسنة تصديقها نصدقها، وإذا ورد تكذيبها نكذبها، وإذا لم يرد شيء نحكيه، ولكن لا نصدق ولا نكذب، لأن الله أخبرنا أنهم حرفوا وبدلوا، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم موسى عليه السلام، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقعة عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عسام ابن علي عن الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد رحمهم الله. وقال ابن جريج رحمه الله: قال لي عطاء رحمه الله: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا، يعني لو لم يقولوا إن شاء الله ما بُيِّنت لهم آخر الأبد، ولكن لما قالوا إن شاء الله حصل ذلك. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس أيضا رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. وقال السدي رحمه الله: العوان النصف التي بين ذلك، التي ولدت وولد ولدها. وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن رحمهم الله في البقرة: كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وذلك قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت صفراء الظلف، الظلف الذي في القدم كانت صفراء. وعن سعيد بن جبير رحمه الله: كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، أنبأنا أبو رجاء عن الحسن رحمهم الله في قوله: بقرة صفراء فاقع لونها، قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريب، والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها. وقال عطية العوفي رحمه الله: فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: فاقع لونها، قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة رحمهم الله نحوه. وقال شريك رحمه الله عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما: فاقع لونها، قال: صاف. وقال العوفي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فاقع لونها شديد الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي رحمه الله: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول: إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. وقال وهب بن منبه رحمه الله: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، يعني من شدة الصفرة. وقوله: إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي، يعني من الصوفية المعتدلين لا من الضالين. حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد، حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور ابن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، ما وطوا ولكن استثنوا، لما قالوا إن شاء الله تمكنوا. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال المعلق: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه في سنده عباد بن منصور وهو ضعيف، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما تقدم مثله عن السدي رحمه الله، والله أعلم. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي، هي الثانية في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله: مسلمة، يقول: لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد رحمهم الله: مسلمة من الشية، أي من الألوان الأخرى. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: مسلمة، القوائم والخلق لا شية فيها. قال مجاهد رحمه الله: لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة رحمهم الله: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: لا شية فيها، قال: لونها واحد بهيم. وروي عن عطاء العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله: لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف فقال: تثير الأرض، أي يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث. وهذا ضعيف، أي هذا القول ضعيف، لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي رحمه الله وغيره. قالوا: الآن جئت بالحق. قال قتادة رحمه الله: الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: وقيل ذلك والله قد جاءهم الحق، وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس رحمهم الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون، لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر، لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل، كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي رحمهم الله، ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله: إنهم اشتروها بمال كثير، وفيه اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة رحمهم الله قال: ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. وهذا إسناد جيد عن عكرمة، والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وأخبار بني إسرائيل: إن كان عندنا ما يصدقه نصدقه، وإن كان عندنا ما يكذبه نكذبه، وإذا لم يكن عندنا فنحكيه، ولكن لا نعتمد عليه، لأن الله بيّن لنا أنهم حرفوا وبدلوا. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقر حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً. يعني إذا كان الوصف تماماً يصح السلم، يعني أن تسلم المبلغ معجلاً وتطلب الشيء الذي تريده وتصفه بأوصاف واضحة بدليل ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. لا يجوز للمرأة أن تخبر زوجها أن فلان كذا طولها وكذا جسمها، لا يجوز للمرأة أن تخبر زوجها بزينة امرأة أخرى، لأن هذا فتنة. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون رحمهم الله: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لم تنضبط أحواله. وحكى مثله وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم وغيرهم. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات، يعني من آيات القرآن، ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم

الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد